0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة العنكبوت، استمعنا إلى القارئ الشيخ سيد عطية ندى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه الآيات البينات من سورة القصص في تلاوة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة القصص تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.
0: من كل القبائل طائعين، دعا الداعي

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر بالحناجر جلجلت بين الضلوع كما اليقين الواقر. أدعوك ربي والدموع غزيرة والروح في ركب الحجيج كطائري. رباه رباه ضاق الكون مثل نفوسنا، فامحو الذنوب فما سواك بغافري. يا رب يا رب، قد ينجو الفؤاد بدعوة، فاقبل دعائي يا عليم سرائري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا. لبيك إن الذنب يورث وحشة، والقلب يا رحمن ما أقساه. لبيك ربي فالذنوب ثقيلة، من ذا يقيل الذنب إلا الله. لبيك من كل الفؤاد نقولها، رحماك يا رب الورى رحماك. لبيك ربي فالجموع غفيرة، كل أقر بما جنته يداه. لبيك ندعو والدعاء وسيلة، ما خاب عبد قبلت دعاه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وفي هذا اليوم الطيب المبارك الأغر، في يوم التروية، أول مناسك الحج تبدأ مع مغرب شمس هذا اليوم المبارك، يوم التروية. روى الله قلوبكم بالفرح والسرور، وحياتكم بالسكينة والأمان والسرور. وندعوك يا مولانا في يوم التروية أن تروينا من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يوم التروية إخوة الإيمان يوم يجتمع فيه العزم، وتصح فيه النية، ويصحح فيه القصد في يوم ارتواء الأرواح، حيث يتوجه الحجيج لبدء مناسكهم، يخلعون الدنيا وراء ظهورهم، ويجأرون بالتلبية للواحد الديان. لباسهم واحد ونداؤهم واحد، ليغفر لهم جميعاً كفرد واحد. هناك على صعيد عرفات وهناك في منن وهناك في المزدلفة، القلوب تتجه شوقا إلى هناك، قلوب تتحرك حنينا إلى البيت العتيق، وألسنة تلهج لله بالتكبير والدعاء، ترفع وكف الرجاء أن نكون مع أهل الدعوة في الأعوام القادمة، وأن تشملهم رحمة المولى سبحانه وتعالى. هنا الجميع ما بين صائم بالنهار وذاك للرحمن، وما بين من يتصدق لله ومن يطوف على بيوت الفقراء والمساكين. وقد قال العلماء: من فاته الوقوف بعرفة فليقف لله عند حده الذي عرفه، ومن لم يطف حول الكعبة هناك فليطف على أمر الله هنا، ومن لم ينحر هديه بمنن فليذبح حواه هنا، ومن فاته الهدي هناك فلا يفوته الهدى هنا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا يا رب العالمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، ونبدأ هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر بالقرآن الكريم، فهيا بنا مستمعين الكرام نستنزل الرحمات ونستنكر البركات مع آيات الله البينات. فيقول المولى تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية الأولى بعد المئة من سورة يوسف حتى الآية الرابعة من سورة الرعد، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم، صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني في مستهل نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية، وننقلها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. مستمعينا الكرام، غدا هو يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود، يدنو المولى تبارك وتعالى فيباهي بأهل ذلك الموقف ملائكته، ويغفر الذنوب، ويصفح عن الزلات، ويحقق الآمال، ويعتق الرقاب من النار. وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أصغر ولا أغيظ منه في هذا اليوم، في يوم عرفة. وما ذاك إخوة الإيمان إلا لما رأى من تنزل الرحمة وغفران الذنوب في هذا اليوم المشهود. ساعات قليلة تفصلنا عن هذا اليوم الذي ليس فيه بيننا وبين ما نرجو، مهما كان مستحيلا وكبيرا في أعيننا، إلا دعوات صادقة وقلب مؤمن، لأن المولى تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. وقال أحد الصالحين: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة ما دار عليها الحول إلا رأيتها قفلت الصبح. جددوا النية وأحسنوا ظنكم بالله، وادعوا الله وأنتم موقنون أنه لن يضيعكم، فهو سبحانه أعظم وأكرم وأكبر. هذه وفودك يا رباه قد زحفت إلى القرين، لهم في الوصل آمال، جاءوك شعسا وغبرا، كل غايتهم رضاك يا ربي، كل غايتهم رضاك يا ربي، لا أهل ولا مال. لبوا نداءك إذ ناديت في عجل، هذه جموعهم كالسيل تنسال. فاكتب لهم يا إلهي منك مغفرة، واعطهم يا إله الكون ما سألوا. مستمعين الكرام، ومن هنا ومن الجامع الأزهر الشريف، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية نستمع إليها من فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عطية بالريّ.

أشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد عطية بري، والذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية في إطار نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية، وننقلها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. مستمعينا الكرام، نعيش اليوم نفحات مباركة. إنه اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم التروية الذي تشرق شمسه لتعلن عن بدء رحلة الإيمان ومناسك الحج العظام. في هذا اليوم المبارك يهم ضيوف الرحمن بالخروج من مكة المكرمة قاصدين مشعر منى، ملبين خاشعين، متجردين من زخارف الدنيا، تلهج ألسنتهم بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن أعظم ما نستقبل به يومنا هذا هو استشعار عظمة المولى سبحانه وتعالى، وتجديد التوبة والإنابة إليه. وإننا إذ نودع هذا اليوم، فإننا نستقبل غدا أعظم أيام السنة، يوم عرفة، الذي تباهي فيه ملائكة السماء بأهل الأرض. هو يوم العتق من النيران، فاستعدوا لهذا اليوم العظيم بالدعاء وتفريج القربات وإصلاح ذات البين. وبيوم تروية القلوب يضمني، وأحبتي الغفران وعطر أزاهري، وأبيت في عرفات أهنأ بالمنى، جود من الرحمن حولي غامري، وتفوح من عرفات أنسام التقى، وتفوح من عرفات أنسام التقى، والنور فيها مؤنسي ومؤازري. لبيك يا رحمن يا أحد ويا جار اللهيف ومستقر العاثري. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ثواب وفضل هذا اليوم المبارك إن شاء الله. مستمعينا، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد السويفي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: استقيموا سووا الصف واعتدلوا، لا تسبقوا الإمام ولا تسووه، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: بسم الله.

وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من ليس له حد ولا أمد ولا مثيل ولا عدد، يا أول موجود، يا علي يا معبود، سبحانك أنت سر الوجود. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل باعتبارك أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان، واخلع علينا

واحفظهم كما حفظت الأولين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن عاونهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تبار منهم أحدا. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح متقبل مبرور. وصلى اللهم وسلم.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها عليكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ رضا رمضان محمد السويفي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس أحمد عبدو رامي عبد المنعم أحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد حنفي محمود وطارق شحاتة. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف، فجر هذا اليوم المبارك المشهود، الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، يوم التروية، اليوم الذي يحرم فيه حجاج بيت الله الحرام ويتوجهون إلى مشعر منى، الاثنين الخامس والعشرين من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها قبل السادسة بأربع دقائق. اللهم في هذا اليوم المبارك أنزل في قلوبنا السكينة، وفي نفوسنا المحبة، وفي بيوتنا السعادة، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين، ووفق حجاج بيتك لإتمام مناسكهم، واجعل سعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وحجهم مبرورا. وكما أنعمت عليهم، أنعم علينا بهذه الزيارة العظيمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

واستووا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

فيها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى،

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: من الآية 29 بعد 200 وحتى الآية 77 بعد 200 من سورة البقرة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق.

0: قدم الشيخ عبد الرحمن الأسواني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستأنف هذه الرحلة المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 78 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم

الناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله،

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 78 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 64 من سورة آل عمران ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ونواصل معه هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها قبل السادسة بأربع دقائق في القاهرة. اليوم الاثنين هو الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، بداية المناسك الفعلية للحج، يتهيأ فيه حجاج بيت الله الحرام روحيا وبدنيا لأعظم مناسك الحج، الوقوف بعرفة. اللهم في هذا اليوم المبارك اروي قلوبنا بفيض كرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا مع حضراتكم منذ 5:30 فترة إذاعية جديدة تمتد بمشيئة الله تعالى حتى 8:00 من صباح هذا اليوم. نسعد بصحبة حضراتكم على هندسة الهواء محمود الطناني ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتي.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة صباح الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، 25 من مايو عام 2026 للميلاد. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا بدءا من الآية 65 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف

ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

أنا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين

أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن

الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم.
1: من الآية 65 وحتى الآية 55 بعد 100 من سورة آل عمران ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. نستأنف هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ جمال محمد عبد السميع من محافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هو فضل يوم عرفة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيوم عرفة يوم مشهود، يوم نباهي المولى سبحانه وتعالى ملائكته بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق، وقد تجردوا من المحيط من الملابس التي تحيط بالبدن أو بجزء من البدن كالرأس كالعمامة وما إلى ذلك، والمخيط أيضا أو بأي أجزاء تلامس البدن أو مفصلة على البدن، وقد تجردوا وابتعدوا عن أموالهم وأولادهم وأوطانهم وجاءوا إلى ساحة عرفات بعد أن طافوا البيت سبعا وسعوا بين الصفا والمروة وباتوا بمنى أو جاءوا إلى عرفات يعني يبتغون الغفران والعتق من النيران. هذا يوم نجمع الله تعالى فيه الخلائق، كأنه يعني يوم الحشر، جاءوا من كل فج عميق إلى ساحة المولى سبحانه وتعالى. وهذا هو اليوم الذي نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم الذي جمع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني جوامع الكلم في خطبته التي يعني أحاطت بقضايا الإسلام وقضايا الدين، ويعني ألغت مآثر الجاهلية إلا السدانة وإلا الرفادة وسدانة الكعبة، يعني مآثر الجاهلية وغيرة الجاهلية وحمة الجاهلية. الجاهلية لا شك أنهم كان لهم مآثر كثيرة أبطلها الإسلام، وبقي شيء بسيط وهو بقية الرفادة ما يتعلق بأمر الكعبة يعني وأمر مفتاح الكعبة وما إلى ذلك يعني. إنما هذا اليوم الذي سوى الله تعالى فيه بين الناس جميعا، جاءت خطبة صلى الله عليه وسلم تبين معالم الشريعة الإسلامية: الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على الأعراض. في خطبته صلى الله عليه وسلم بين ذلك كثيرا، وبين مكانة النساء مما قاله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه أبدأ به، وإن أول ربا أضع أبدأ به ربا عمي العباس بن المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن المطلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، وفي رواية والرفاية أيضا: والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية، ألا هل بلغت؟ ألا فشل.
3: فضيلة الدكتور السيف، ما فضل الدعاء يوم عرفة؟
4: لا شك أن الدعاء يعني يوم عرفة هو يوم مشهود، والله تعالى يباهي ملائكته بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق. الله تعالى في هذا اليوم يفيض على أهل الحجيج بالمغفرة والرضوان بعد أن يسأل ملائكته ما جاءوا ما طلبوهم فجاءوا يطلبون المغفرة والرحمة، ويشهد الله تعالى ملائكته أنه قد غفر لهم في هذا لكل الحجيج في هذا اليوم المبارك. ولذا يسن يعني صيام يوم عرفة لهذا، حتى ننعم بفضل هذا اليوم بعد أن فاز الحجيج يعني بالذهاب
3: الوقوف على عرفة. نعم،
4: الوقوف على عرفات وتعرضوا لمنح الله تعالى وفيوضاته وبركاته. لا حرمنا الله تعالى من صوم هذا اليوم حتى نحظى بالثواب الجليل الذي يكفر سنتين في ببركة هذا اليوم المبارك.
3: فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، تفضل فضيلة الدكتور سيف وذكر فضل يوم عرفة بالنسبة للحجاج، فماذا عنا نحن فضيلة الدكتور عبد المنعم الذين لم يوفقوا للذهاب للحج هذا العام؟
5: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام
3: اللهم
5: مرات
3: أمين.
5: عديدة وأعوام لنا ولجميع المستمعين إن شاء الله.
3: اللهم أمين.
5: يوم
3: اللهم
5: عرفة أمين. كما ورد هو من أفضل الأيام، هو خير يوم طلعت عليه الشمس.
3: نعم.
5: وفي هذا اليوم المبارك يتجلى الله سبحانه وتعالى على زوار على الحجيج الذين أتوه في هذا اليوم ووقفوا بعرفات، كما ورد أتوه شعسا غبرا، كما ورد ضاحين
3: وقت الضحى.
5: وقت الضحى قال يا عباد أشهدكم أني قد غفرت لهم. ففي هذا اليوم هو يوم المغفرة ويوم تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الموقف العظيم.
3: ربما يقول السائل هذا بالنسبة للذين يقفون على عرفات، فماذا عن نحن؟ فماذا عنا نحن؟
5: نعم، أما بالنسبة لمن لم يكتب له حج بيت الله الحرام في هذا العام والوقوف بعرفة، فأيضا يعني فضل الله عز وجل عليه، لم يحرم الفضل والثواب والفيضات الإلهية من الخالق سبحانه وتعالى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، فيستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، أن الذي يقب عرفة لا يستحب الصوم لأنه يحتاج إلى مشقة وإلى مكان وإلى ما، لكن يستحب بالنسبة لغير الحاج. ولا شك أن هذا
3: لغير الحاج. فضيلة الدكتور عبد المنعم، كيف يقضي هذا اليوم نهار يوم عرفة؟
5: نعم، هذا اليوم المبارك الذي يعني يباهي الله عز وجل به الملائكة ويتجلى فيه على عباده، على المسلم الذي لم يذهب إلى الحج أن يضع برنامجا لنفسه في هذا اليوم، يبدأ بصوم هذا اليوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثم يكسر من الطاعات ويكسر من العبادات، يكسر من تلاوة كتاب الله عز وجل والدعاء والاستغفار. عليه أن يحاكي حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، يحاكيهم يعني
3: بالذكر والاستغفار والدعاء والتوبة والإنابة إلى الله،
5: وذلك حتى يعني لشوقه وتمنيه أن يكون معهم. فلم يحرم الفضل، عليه أن يحاكي حجاج بيت الله الحرام حتى يكون أهلا لمغفرة الله عز وجل ولثوابه في هذا اليوم. يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، وفضل الله عز وجل عن الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده، يعلم صدق نيته ويعلم صدق توجهه ويعلم شوقه ويعني مناه وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى أن كان مع هؤلاء الحجيج. هذا وبالله التوفيق.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يفرج كروبنا. نسأل الله أعز وجل أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى دقائق مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة قصيرة من سورة الحشر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحشر، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 33 والرابعة 34 من سورة القمر، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر

0: بداية، ما صلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها جلي جدا، في أنه لما ذكر المولى سبحانه وتعالى فيما مضى ما حدث للمكذبين من قوم عاد وثمود، ناسبه أن يتبع ذلك هنا بما حدث للمكذبين من قوم لوط وما حل بهم من العذاب والدمار، تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله عز وجل من أعدائه وأعداء رسله، كي يرتدعوا عما هم فيه من غي وبهتان. والمعنى: كذبت قوم لوط بالرسل أو بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه السلام، إذ لم يستجيبوا لإرشاداته وأمره ونهيه، فكانت نتيجة هذا التكذيب والفجور الذي انغمسوا فيه الهلاك والدمار، بأن أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء، حيث أمر الله تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود، ولم ينج من العذاب إلا آل لوط وأتباعه من المؤمنين، حيث أنجاهم الله من الهلاك قبيل الصبح وقت السحر. وقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وكذا قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا الريح التي تحصبها، إلا أنه قيل ها هنا أرسلنا عليهم حاصبا للدلالة على أن إمطار الحجارة وإرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح لها.
0: ما معنى سحر في هذه الآية المباركة، ولماذا قيد النجاة بهذا الوقت؟
1: السحر هو الوقت الذي يختلط فيه سواد آخر الليل ببياض أول النهار، وهو قبيل مطلع الفجر بقليل، فيكون فيه مخائل الليل ومخائل النهار. وجاء لفظ سحر هنا منونا مصروفا، لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة ويوم معين، ولو قصد يوما معينا لم تنع التنوين. والباء في قوله بسحر بمعنى في الظرفية، أي نجيناهم في الصباح الباكر، أو أن الباء للملابسة، أي نجيناهم حال كونهم متلبسين بسحر. وفائدة ذكر لفظة بسحر هنا للإشارة إلى أن نجاتهم كانت قبيل حلول العذاب بقومهم، حيث أمرهم الله عز وجل بالخروج آخر الليل لينجو من الهلاك، يدل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا، الله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه مؤتمر المسلمين في عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الرباط الإلهي حشد هذه الجموع الضخمة من أقطار شتى في مجمع واحد ومؤتمر واحد لم يعد له أحد، ولم يصدر دعواته أحد من البشر، ولكنه يجمع الآلاف المؤلفة من أقطار الأرض قاصدة بيت الله، هاتفة باسمه سبحانه. فالله هو صاحب الدعوة، والوافدون هم ضيوفه، وحق على المضيف أن يكرم زائره. هؤلاء الآلاف جاءوا من كل حد وصوب، واجتمعوا في صعيد واحد تحت راية واحدة مرة كل عام. فهل رأيت رباطا أوثق من هذا الرباط؟ وهل رأيت حشدا أعظم من هذا الحشد؟ وهل رأيت قصدا أنبل من هذا القصد؟ هناك تتحقق هذه الفرصة مرة كل عام في رحاب البيت الحرام. فهل استطاع المسلمون أن يتخذوا من هذا اللقاء موسما ثابتا ومؤتمرا متكررا يتدارسون فيه أحوالهم، ويعرضون قضاياهم، ويناقشون مشاكلهم، ويقترحون لها الحلول، ويضعون الخطط للمستقبل بواسطتها، يقدمون العون للمحتاج والمساعدة للضعيف، ويخفون لنصرة المظلوم؟ إن ذلك لو تحقق لكان لب اللباب من هذا المؤتمر العظيم. وإن هذه الجموع الضخمة لو استطاع هذا المؤتمر أن يوحد جهودها ويجعل من رسوم نفقاتها جزءا مخصصا لمعاونة المسلمين وإغاثتهم وحل مشاكلهم وتقديم العون لمن يحتاجه منهم، لكانت النتيجة عزا للمسلمين وحماية لأرضهم وإرهابا لعدوهم وحفاظا على مقدساتهم. وبها نعلم الشعوب الإسلامية في إفريقيا وآسيا، وحينئذ سيكون بإمكاننا أن نخف لنجدة المسلمين الذين يتعرضون لنكبات طبيعية من جفاف أو زلزال أو حروب، ونحميهم من ويلات هذه النكبات. فهل نتخذ من الحج مؤتمرا نخطط فيه لحماية أطفالنا ومساعدة إخواننا؟ إن هذه ثمرة دانية من ثمار الحج. فهل يكشف الله عن بصيرتنا ويوفقنا إلى اتخاذ هذه الخطوة البالغة الأثر في مستقبل المسلمين؟ إن الأمل في الله كبير. ألا فليتنبه المسلمون لما يحيط بهم وما يحاك حولهم، ولعلنا نفهم على ضوء هذا التحليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا جانب من فوائد الحج العامة التي تنال الشعوب وتعود على الجماعات. أما الأفراد فإن في الحج مجالا فسيحا ليتعودوا عفة اللسان وطهارة الجنان واستقامة السلوك والبعد عن التعالي والتكبر وتجنب الجدال والمخاصمة والمراء. فالله سبحانه يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان مؤتمر المسلمين في عرفة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.

السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللقاء اليومي الصباحي مع فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت. نحيا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: عشنا في رحاب هذه الآيات البينات من سورتي الإنسان والمرسلات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحديث رواه أحمد وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا هذا الحديث الشريف أن أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، وأن من جاء ليلة جمع، وهي ليلة المبيت بمزدلفة، وهي ليلة النحر، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. والمقصود بالوقوف أن يكون الحاج حاضرا وموجودا وشاهدا الموقف، فالذي يقف قبل طلوع الفجر ولو كان وقتا يسيرا فقد أدرك وقت الوقوف. والوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج لحديث الحج عرفة، ويكفي الوقوف ولو كان في جزء قليل، ويبدأ وقت الوقوف من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وفي أي وقت من الأوقات وفي أي جزء من الوقت في هذه المساحة الزمنية وقف الحاج فإن وقوفه يكفي. وإذا وقف بالنهار كان عليه أن يستمر في الوقوف إلى ما بعد الغروب. ويرى الشافعي أن استمرار الوقوف إلى وقت الليل سنة، ويرى الحنابلة أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. وهكذا وضح لنا هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن أن الذي يأتي ليلة المزدلفة، ليلة المبيت بالمزدلفة، وهي ليلة النحر، والمقصود بالوقوف أن يكون الحاج حاضرا وموجودا وشاهدا الموقف، واقفا كان أو جالسا ولو كان نائما أو راكبا أو ماشيا، فكل ذلك يطلق عليه اسم الوقوف. وفي أي جزء من عرفة وقف الإنسان أجزأه الوقوف، فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهو واد يقع في الجهة القريبة من عرفة. فالوقوف بوادي عرنة لا يكفي بالإجماع، ويستحب أن يكون وقوف الحج عند الصخرات أو قريبا منها إذا تمكن، فإن اشتد الزحام فلا بأس بأن يقف في أي مكان يتيسر له فيه الوقوف. فعرفة كلها موقف، وفي أي جزء منها يصح الوقوف إلا في وادي عرنة. ولقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ويجمع الحاج بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم بعرفة قصرا، فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين. وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه، وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل واحد. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته ترك فصلى الظهر والعصر جمعا. ويجمع الحجاج بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة قصرا ركعتين للظهر وركعتين للعصر. ومن الآداب التي يستحب لمن وقف بعرفة أن يتحلى بها أن يحافظ على الطهارة وعلى استقبال القبلة وأن يكثر من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حدثنيه أنت. فقال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، قدمت مسابقة أذان الحج بالأمس سؤالها 24، وفازت معنا بجائزة حلقة الأمس من المسابقة وقدرها 2500 جنيه المستمعة فاطمة عثمان حنفي شخبة من محافظة الغربية. اسم الفائزة مرة أخرى: فاطمة عثمان حنفي شخبة من محافظة الغربية. نقدم لها خالص التهنئة ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقة اليومية. الآن إلى الحلقة 25 من المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو أحد الأيام المباركة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز، حيث قال مولانا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وفي هذا اليوم المبارك يبدأ الحجاج الاستعداد الفعلي لأداء مناسك الحج، حيث يتوجه الحاج المفرد والقارن إلى منى في وقت الضحى، وكذلك الحاج المتمتع بعد أن يحرم بالحج من مكان إقامته، لأنه قد تحلل من إحرامه بعد أداء العمرة. ثم ينطلق الجميع إلى منى ملبين ومكبرين، ويصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي فجر يوم عرفة، وتصلى الصلوات الرباعية قصرا دون جمع، ويستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة اقتداء بالنبي، فإذا صلى الفجر بقي حتى طلوع الشمس، ثم يتجه إلى عرفات ملبيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة مؤكدة وليس واجبا، فمن توجه إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه. أما غير الحجاج فيستحب لهم في يوم التروية الإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى، كما نفعل جميعا في العشر الأوائل من ذي الحجة، مع الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل كما أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال الخامس والعشرون: اذكر حديثا شريفا يوضح أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم التروية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تعاد هذه الحلقة من مسابقة أذان الحج قبل 7 مساء بحوالي ربع ساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول رفع الحرج عن كل من عجز عن أداء واجب من الواجبات، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول رؤى المنام وتأويلها، وذلك من خلال الآية 27 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الحق سبحانه وتعالى يقص علينا قصة شوق المسلمين بعد أن اغتربوا عن مكة مدة طويلة، واشتاقوا إلى الحرم، واشتاقوا إلى أن يطوفوا معتمرين، ولكن حمية الجاهلية أي طيشها وغرورها بقوتها الكاذبة، لأن القوة لا تمدح إلا أن أدت إلى خير لصاحب القوة، وأما القوة التي تؤدي إلى شر لصاحب القوة فليست قوة محمودة، ولكنها قوة كاذبة تغري بالظلم وتغري بالسفه وتغري بالطيش. والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المسألة يتكلم عنها على أنها رؤيا سبقت واقع القصة. والرؤيا كما تعلمون هو ما يراه النائم من أشياء، هذه الأشياء قد يكون لها واقعا وقد لا يكون لها واقعا. والرؤيا كما نعرف القرآن تكلم عنها كلاما واسعا في أول قصة يوسف، حين قال يوسف لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المستشرقون يقفون عند بعض النصوص التي لا يفهمونها فيعترضون بها على أسلوب الكتاب، فيقولون مثلا في هذه المسألة إن الله قال أن يوسف عليه السلام قص على أبيه رؤيا رأيها. ما هي الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. كانوا يظنون أن الكلام يكون إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين، لكن الله كرر كلمة الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ما قالش ساجدين، رأيت هذه الأشياء ساجدة، إنما قال رأيتهم وكرر كلمة الرؤيا، لأنك لا تعرف أهي الشمس والقمر والكواكب سجدت إلا إذا عرفتها غير ساجدة. إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ علي السجود، يبقى لي في رؤيتين: الرؤية الأولى أنك رأيتها على حالها ثم رأيتها ساجدة، فلا بد أن تتكرر كلمة الرؤية، لأنه مش رآها ساجدة على طول، بقى رآها غير ساجدة ثم سجدت، يبقى فيه رؤيتين اثنين: الرؤية الأولى أنها رآها ثابتة ثم فوجئ بأنها تسجد. ولو كان يقول رأيتها ساجدة نقول له إزاي رآها ساجدة، مع أن السجود لا يتأتى إلا بحركة ساكن كان ساكنا فتحرك، يبقى لازم فيه رؤيتين: رؤية الأول رآها إيه ساكنة ثم رآها متحركا حركة تشبه السجود، يبقى فيه رؤيتين، يبقى هم مش فاهمين الأساليب. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يضع لفظا مكان شيء إلا وله لقطة تصحح الواقع. فلما رأى هذه الرؤيا ماذا قال أبوه له؟ لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كأن أبا يوسف علم أن هذا السجود من الكواكب والشمس والقمر دليل على علو شأن يوسف وعلو شأن يوسف على إخوته. طب ده هم حقدوا عليه لأن أبوه بيديله شوية عطف أكتر منهم، فكيف إذا قال إني رأيت الشمس والقمر؟ ده هم لأن أبوه وهو موجود خصه بشيء من العطف، فدخل الحسد في قلوبهم. فكيف لو عرفوا أن الملأ الأعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له؟ يبقى الحقد بتاعهم كان حيبقى أكبر من كده شوية. فقال له لا تخصص رؤياك على إخوتك، ودع الأمر في سر الله إلى أن يحصل ما يحصل. إخوة يوسف أخذوا عليه أنهم هم عصبة قوة ويوسف لسه صغير، فقالوا إيه؟ إن يوسف وأخوه الصغير اللي زيه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إحنا الأقوياء وإحنا اللي بنشتغل وإحنا اللي بنكد. فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم. طب ما هو أبو يوسف بيعطف عليه لأنه صغير، وإنتم كبار مش في حاجة إلى العطف، فكيف تأخذون على أبيه أنه خصه بشيء من العطف؟ ده هو صغير وإنتم عصبة، يبقى ما انتش محتاجين للعطف زي ما يكون الصغير محتاج له. يبقى كنهم في قولهم ادوا الفكرة في لماذا أن يعقوب كان يحب يوسف أكثر منه، لأنه صغير. وإحنا العربية حينما سئلت أي بنيك أحب إليك قالت الصغير حتى يكبر. فلما تشوف الصغير وتشوف الكبير والصغير واخد شيء من الاحترام وشيء من المحبة والرعاية، يعرف أن هذا أمر طبيعي. والغريب حتى يعود والمريض حتى يشفى. إذن فالقلب للأب وللأم يكون متعلقا بالولد على مقدار ضعفه. إن كان غريب عايزينه إيه؟ يبقى شيناتهم بات. إن كان صغير عايزينه يبقى أكبر. إن كان مريض عايزينه يشفى. إذن فقولهم ونحن عصبة، نقول إنتم جبتم الحجة اللي تجعل يعقوب محق في أن يخص إيه؟ ولدي الصغيرين بهذا الإيه؟ بهذا العطف. وبعدين فكروا التفكير إياه وعملوا. هؤلاء من الأسباط، الأسباط أنبياء، فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه؟ قال لك دي تبرئة بتحدث دائما غيرة. هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبتش؟ في أول ما تيجي كده يبقى فيه غيرة، إنما لما يجي أصل إنهم من الأسباط ومن إنهم هيبقوا أنبياء وإنهم كذا وكذا، ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف. إزاي؟ لما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف، ده أمر عنيف أوي. أم بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكاية، بدل ما تقتلوه اطرحوه أرضا، يعني برضه ما تقتلوش، إنما إيه؟ يبقى لجأوا إلى تخفيف الأمر ولا ما لجأوش؟ وهكذا شأن الأخيار دائما. الأخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك أنا فلان ده لازم أموته، وبعدين يقول على إيه؟ من أضربه علقة وعلى إيه؟ ما سامح ما سامحه. يبقى الخير ينزل الغضب إلى أخف شيء، ولكن الشرير يصعد بالغضب إلى أعلى شيء. يقوم يقول لك الشرير يقول لك انا الواد ده عمل كذا وكذا انا لابد ان انا امسكه واضربه قلمين. قال لا واضربه قلمين ليه؟ ده انا موته. الله. يبقى الشرير بيطلع الايه؟ الغضب الى اعلى. كان الخير بيعمل ايه؟ بينزله الى ادنى. فقال ما تقتلوش ايه؟ اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. برضو واحد تاني قال يا ناس احنا تطرحوه ارض ما يمكن ارض فيها ايه؟ سباع ووحوش ياكلوه. طب القوه في غيابه الجب دين هناك يرموه هناك ليه؟ يلتقطه بعض السياره. الله. برضو العطف جه عايزينه برضو ايه؟ عايزينه ينجح. يلتقطه بعض الايه؟ ان كنتم فاعلين وجابها بالشكل ان كنتم عايزين تضطهدوا يوسف وتعملوا فيه كده بلاش الاكل وبلاش طرحه في الارض لانه يمكن يتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره ومش عارف ايه. امال نعمل القوه في غيابه الجب. الجب ده فيه شويه ميه والميه بتيجي الناس الواردين يجوا يملوا فيمكن يشوفوه يعملوا ايه؟ يبقى اذا فكروا في ايه؟ نزلوا المساله من القتل الى ان نرموه في يلتقطه في الحكمه بقى في يلتقطه بعض السياره برضه عايزين حد ايه؟ يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. وحصل ما حدث وبعد ذلك ارتمى وجه برضو الناس اللي مرين لقوه خدوه شروه بثمن بخس ومش عارف ايه وراح على ايه على عزيز مصر والقصه بتاعته الايه الطويله. فلما مكن الله ليوسف تمكينا يعطيه فكره الامانه جاب له مساله زليخه وراودته فعف. يبقى ثبتت له صفه ايه؟ امانه الخادم مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك واثبت له علم. ليه؟ لأنه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيه واحد منهم قال إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. طب وش معنى قالوا ليوسف نبئنا بتأويله؟ ليه؟ قالك لأنه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم أنه سلوك إنسان فاضل سلوك إنسان محسن فأمنوهم على تطبيق الإيه؟ الرؤية. وده دل على انه عنده علم واسع. فلما خرجهم حصل اللي قال عليه. فلما راى الملك الرؤيا بتاعته سبع بقرات سمان ايه ياكلهن سبع عجاف بقى الهزيله تاكل السمينه كان المفروض ان السمينه هي اللي تاكل الهزيله وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده دي اصغاء احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. فالذي فسرت له الرؤيا اولا في السجن قال انا عارف واحد بس هو في السجن هو دي يقدر يأول الايه. قالوا له طب روح هات. فلما راح له قال له يوسف افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع جاف والى اخر القصه. فقال مساله بسيطه قوي السبع بقرات سمان هياتي سبع سنين فيها خير كتير وبعدين سنين يجي فيها جدب يوم سنين الجدب تاكل من خير مين؟ من خير السمينه. يبقى العجاف هي اللي قتل اللي كلت من مين؟ كلت من السمين. وسبع سنبلات الخضر وسبع يابسات. سنبلات خضر ويابسات يبقى معناها ان هيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه؟ فيها جدب قوي. يقوم السنين اللي فيها جدب تاكل من مين؟ زي البقرات العجاف هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث لما لقاه كده كويس أما ده عنده علم وعنده أمانة. أما الأمانة في مسألته في مين؟ في زليخة. وأما العلم فلأنه أول رؤية قال القوم الذين معه إنها أضغاث أحلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤية وتيجي صح كده بالشكل ده. أما قال لك لا قد يرى الرؤية الكافر وتبقى مش معجزة له إنما معجزة للمؤول للرؤية. يبقى الكرامة لمين؟ مش لمن رأى لمن يعبر الرؤية. وما دام عبرها هذا التعبير وجه الكلام زي ما قال برضه حصل الجدب وحصل كده والسبع سنبلات خضر والسبع اليابسات وقعدوا يدخرهم علشان الله. لكنه زاد عما راى الملك فقال ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ما كانتش في الرؤيا خالص. يبقى هو زادها من ايه؟ من عنده. ففهم ان ده والواقع جاء كذلك. يبقى عارف انه علم وانه امين. ولذلك قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وعليم. حفيظ لأنني حافظت على أرضه وأمين له وعليم لأنني أولت الرؤية. وبعد ذلك جاء في آخر القصة وقال هذا تأويل رؤياي من قبل لما جه اخواته بقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه, وبعدين خدهم ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدة. قال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي. اذا فالرؤيا ترى ثم يجعل لها في الواقع ايه. كذلك هنا القصة, الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا, فكأن الله أراه في المنام رؤيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم ترك المبيت بمنى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولاً، حكم المبيت بمنى اختلف العلماء فيه، فجمهور العلماء على أنه واجب، يعني من ترك المبيت بمنى على مذهبهم فعليه دم، ورأى السادة الأحناف أن المبيت بمنى سنة، واستدلوا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي ليبيت بمكة ليالي منا، يعني يترك المبيت بمنا ويذهب إلى مكة من أجل سقايته، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا من هذا الحديث بأن المبيت لو كان واجبا لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في تركه، فعلم من ذلك أنه سنة وليس واجبا، وهذا هو المختار في الفتوى أن المبيت سنة، فمن تركه فقد فاته سنة يثاب عليها، ولكن لا يأثم وليس عليه دم. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8:03. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة من يوم الاثنين 8 ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق 25 مايو عام 2026 للميلاد. تمتد هذه الفترة بمشيئة الله تعالى حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أهلينا وأولادنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حفظة لكتابك، عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

من الصلاة على صاحب الخلق القويم إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه.

Why?

Thank you.

That was

Mm-hmm.

فاصبر على ما يقولون وسبح

Mm-hmm.

فاصبر على

ولا تمدن عينيك إلى

كانت هذه آيات بينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة قصيرة من سورة الحج. قبل التاسعة بخمس دقائق نحيا مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مدتها 40 دقيقة من سورة الأعراف. أما القارئ الشيخ منصور الشام الضمنهوري فنستمع إليه قبل 10:15 وتلاوته من سورتي المعارج ونوح. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بهذا القرآن الذي يذاع في آناء الليل وأطراف النهار عبر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، دقائق مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة قصيرة من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا إلهي لبيك، يا إلهي لبيك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتم الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، نتجه إلى عرفات الله لنتعرف على بعض أحكام الوقوف بعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن وفد الله في مكة في العشر الأوائل من ذي الحجة يعيشون أياما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إنهم يستعدون للتوجه إلى عرفة، وخير هدي يتبع في مسيرتهم هو الهدي النبوي: خذوا عني مناسككم. فقد صح عنه أنه كان نازلا بالأبطح، أي ظاهر مكة، طول مقامه فيها مع أصحابه، وكانوا يؤدون الصلاة حيث ينزلون، لأن مضاعفة ثواب الصلاة لا تختص بالمسجد كما في المدينة، بل تعم الحرم كله بحدوده المعروفة كما قاله بعض العلماء.
0: ومن أين يحرم من يريد التوجه إلى عرفة وهو ينزل في أماكن خاصة بمكة، بعضها قريب من المسجد وبعضها بعيد عنه؟
1: الإحرام بالحج يكون من المكان الذي ينزل فيه الحاج، ولا داعي إلى الذهاب إلى المسجد للإحرام كما أمر الرسول أصحابه، فمكان نزوله هو ميقاته. وكان خروج الرسول من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، وسمي بهذا لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء ويتزودون بما يكفيهم منه حتى يعودوا. فلما وصلوا إلى منى نزلوا بالخيف، وهو المكان المرتفع عن مجرى السيول، وباتوا هناك ليلتهم، حيث صلوا 5 صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبح يوم التاسع، ثم توجهوا إلى عرفة بعد الصلاة، وكان منهم الملبي ومنهم المكبر، والرسول يسمع كل ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. فلما وصل إلى نمرة نزل بها، وهي ليست من عرفة، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، أي موقف عرفة.
0: هذا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله وفي المبيت بمنى قبل التوجه إلى عرفة، لكن ظروف الإقامة والذهاب إلى عرفة تغيرت الآن، فماذا يفعل الحاج؟
1: نعم، الظروف تحكمت في مواضع النزول والمبيت والانتقال.
0: نعم.
1: ومن الصعب تتبع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من مراعاة هذه الظروف ما دام الإنسان مرتبطا بجماعة أو نظام معين. لكن لو كان الفرد مستقلا ومعه إمكاناته الخاصة، يمكن أن يحافظ على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: قبل بيان أحكام يوم عرفة، هل صحيح ما يقال إن اجتماع يوم عرفة ويوم الجمعة يرفع درجة الثواب؟
1: شاع بين الناس أن ثواب الحج إذا كان فيه يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة يساوي 70 حجة، ولذلك تزاحموا بشتى الطرق على السفر للحج في السنة التي فيها هذه الموافقة. لكن صح في البخاري وغيره أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله حيث أنزلت. أنزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة، وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها نزلت في يوم الجمعة وفي يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. إن وقفة عرفة يوم الجمعة تفضل غيرها من عدة وجوه، منها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، فيكون العمل فيه أفضل، وفيه ساعة محققة الإجابة للدعاء، وأكثر العلماء على أنها بعد العصر، وأهل الموقف كلهم واقفون للدعاء والتضرع. ومن الفضل أيضا موافقته ليوم وقفة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من وجوه الفضل. وفي رسالة للسيوطي حديث يقول: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من 70 حجة في غير يوم الجمعة. ولم يبين السيوطي درجته، وقال عنه ابن القيم: إنه باطل لا أصل له، فالفضل محقق ولكن ليس بهذه الدرجة.
0: وما هي الخطبة العظيمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟
1: لقد خطب الرسول في وادي عرنة، وكان فيما قال كما رواه مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إنها 3 مبادئ يستقر بها الأمن ويشيع الرخاء. أتبعها الرسول بالتنفيذ الفوري، فقال: ألا إن كل شيء من الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع. فاتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي شبيهات بالأسيرات. أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس أي يقلبها، وهو يقول: اللهم اشهد 3 مرات. إنها خطبة جديرة بالدراسة الواعية. كان الرسول أول من طبق أحكامها على ذويه، فالقانون يستوي فيه الجميع. ونوه فيها بالوضع الصحيح للمرأة، فبين ما لها وما عليها، لافتا الأنظار إلى أن الاعتصام بمنهج الله هو السبيل الوحيد لسعادة الدارين. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، 40 دقيقة نحياها في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. التلاوة من سورة الأعراف، بدءا من الآية 59 بعد 100.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

قد علم كل أناس مشربهم.

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف بدءا من الآية 59 بعد 100 وحتى ختام السورة، وذلك للقارئ شيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الفريضة التي تستوجب مفارقة المألوفات والعادات استجابة لرب العالمين، وليس لمن أداه على وجهه وبحقه من ثواب إلا الجنة. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم.
1: تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما الأيام المعلومات التي أمر الله بدوام ذكره فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، قيل الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقيل هي أيام النحر، وهي 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده. وبذلك قال جماعة من العلماء، منهم الثوري وسعيد بن جبير رضي الله عنه، وقيل 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده. وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعي، والراجح على أنها أيام النحر لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنها تشير إلى أن المراد بالذكر هنا ما يقع من ذكر الله تعالى عند الذبح في تلك الأيام الشريفة المباركة. ويستفاد من الآية الكريمة الإشارة إلى فضيلة الذكر في هذه الأيام، فإذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى مستحبا في سائر الأوقات والأزمان فإنه يتأكد في هذه الأيام. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق من الآن نستمع إلى القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة من سورتي المعارج ونوح. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ حسن قاسم.

0: قدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات العاشرة نبقى في رحاب هذه الآيات البينات من سورتي المعارج ونوح للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي المعارج ونوح، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم

غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم

خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن

والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً.

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله،

قليلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي آل عمران والنساء. الفقرة التالية في 11 إلى الربع بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظمت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فالوقوف بعرفة تتجلى فيه عظمة اللقاء بين قلب الإنسان وخالقه، تشتعل فيه مشاعر الحجيج بنور التوبة والرجاء، وهو الوقت الذي يغلق فيه باب الدنيا ليفتح فيه باب السماء. الوقوف بعرفة ليس مجرد تجمع شكلي، بل هو بمثابة استفاقة للروح، فرصة لاستعادة الصفاء الداخلي، وفرصة للتسامح مع النفس، فيه تتحول الآلام إلى أمل، وتتحول الذنوب إلى حسنات. يبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة. ويوم عرفة من أيام الله تعالى شرفه الله وفضله بفضائل كثيرة، فهو أفضل الأيام، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، قد أتوني شعثا غبرا ضاحين ملبين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويوم عرفة فقد نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم. لاستكمالهم عملوا أركان الإسلام كلها، ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال جل ذكره لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وصيامه لغير الحاج يكفر سنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو يوم المغفرة الذنوب والعتق من النار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ويشرع في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الفقهاء: فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، ثم يخطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته والدفع من عرفات ومبيتهم بمزدلفة وأخذ الحصى لرمي الجمار، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعرفة كلها موقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل القبلة، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، وارزق من لم يحج هذا العام حج العام القادم يا رب العالمين. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول سورة النمل ونتحدث في بداية حلقة اليوم عن علاقة سورة النمل بما قبلها في ترتيب المصحف، ألا وهي سورة الشعراء، وعلاقة سورة النمل بما بعدها وهي سورة القصص في ترتيب المصحف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علاقة سورة النمل بما قبلها سورة الشعراء وما بعدها سورة القصص لها علاقة وثيقة بما قبلها وبما بعدها. أما من حيث النزول فقد نزلت السور الثلاث في مكة مرتبة بحسب ترتيبها في المصحف كما هي. أما من حيث المقدمة فالسور الثلاث متشابهة ليس فقط في الأحرف المقطعة بل في الافتتاح. فسورة الشعراء طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، وسورة النمل طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وسورة القصص طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. فكأن السور الثلاث تصب في بحر واحد وتتحدث عن محور واحد ومقصد واحد، وهو بيان أن هذا الكتاب هو من عند الله، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه معجز في نفسه، متحد لغيره، مبين لآياته، مزيل لكل ملتبس، هدى وبشرى للمؤمنين. فالسور الثلاث تعرض نماذج من آيات هذا القرآن ومعجزاته، والسور الثلاث تبين المعاني العليا في جوانب الإسلام المتعددة كالأخلاق وأسس العقيدة والعبادات، وأن النصر حليف هذه الأمة الموحدة. فالسور الثلاث اشتركت في بيان قصة موسى عليه السلام، كما تضمنت تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يواجهه من زعماء قريش، وبيان نجاة أتباع الأنبياء والرسل وفوزهم في الدارين، وسوء مآل المعاندين والجاحدين والظالمين.
2: نود فضيلة الدكتور أن نوضح العلاقة بين سورة النمل وبين سابقتها وبين لاحقتها من حيث الموضوعات.
3: أما من حيث الموضوعات فقد بينت السور تشابها في الموضوعات التي تناولتها، مثل بيان أصول العقيدة وهي التوحيد والنبوة والبعث وإثبات كون القرآن منزلا من عند الله، وفي إقامة الحجة على أن أصل الرسالات من عند الله، ووحدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فاتقوا الله وأطيعون. وعلى الرغم من تشابه الموضوعات فإن لكل سورة خصائصها الخاصة وطريقتها وجرسها ومعانيها، ومن هنا نجد في السور الثلاث من الإعجاز أنواعا من حيث صلة السور ببعضها، فكل سورة لها عبير خاص من التنوع في العرض وانتقاء المعنى والروعة في اختيار اللفظ في مدح القرآن، وكذا في مخاطبة الرسل ونصرتهم، وكل ذلك بالحق الواضح المبين.
2: نود فضيلة الدكتور أن نوضح العلاقة بين سورة النمل وسابقتها في ترتيب المصحف، ألا وهي سورة الشعراء.
3: أما علاقة سورة النمل بما قبلها سورة الشعراء، فسورة النمل كالتتمة لما قبلها في بيان قصص بعض الأنبياء كقصة داود وسليمان عليهما السلام. سورة النمل تفصيل لما أجمل في سورة الشعراء، وبخاصة قصة موسى عليه السلام، وقصة صالح عليه السلام، وقصة لوط عليه السلام، وحدة دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ففي سورة الشعراء تكلمت السورة عن دعوة نبي الله نوح، قال نبي الله نوح: فاتقوا الله وأطيعون. وفي سورة الشعراء بينت حال من عقروا الناقة. وفي سورة النمل بينت عددهم، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم تورد السورتان النهاية المظلمة للذين ظلموا وعقروا الناقة، ففي الشعراء قال: فعقروها فأصبحوا نادمين، وفي النمل: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. في سورة الشعراء فصلت الآيات التي حملها موسى إلى فرعون، فموسى عليه الصلاة والسلام عرف فرعون على الله، فقال تعالى على لسان موسى: إنا رسول رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ثم في سورة النمل كانت التهيئة لموسى، حيث أمد الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات الواضحة كاليد والعصا، قال تعالى: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
2: هذا عن علاقة سورة النمل بسورة الشعراء التي تسبقها في ترتيب المصحف. فماذا عن علاقة سورة النمل بسورة القصص التي تليها في ترتيب المصحف الشريف؟
3: وأما علاقة سورة النمل بسورة القصص التي بعدها، فتعد سورة القصص مفصلة لما جاء موجزا في سورة النمل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ابتدأت ببيان استعلاء فرعون وظلمه وذبحه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفا من فرعون وقتله، وكذلك فراره إلى مدين وزواجه من ابنة شعيب الرجل الصالح، ثم مناجاته ربه وبعثه إياه رسولا إلى فرعون. فسورة النمل بينت جحود فرعون لكل ما أتى به موسى من آيات، وفي سورة النمل فصل الله تعالى في إهلاك المخالفين من قوم صالح وقوم لوط، وفي سورة النمل ذكر الله تعالى إجمالا لآيات الله سبحانه، قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. في سورة النمل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له، قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وفي سورة القصص توضيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية ليست بيده، إنما هي بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي سورة النمل ذكرت بعض أشارات الساعة وعلاماتها، وفي سورة القصص إشارة موجزة إلى يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أما في النمل فقد أظهرت بعض أشارات الساعة وعلاماتها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإلى لقاء قادم نبحر فيه مع آيات سورة النمل، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:45، فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي النبوي أبو زيد، نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واحفظنا واحفظ بلادنا وأوطاننا وأمتنا من كل مكروه وسوء، واكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام، وتقبل الحج ممن كتبت لهم الحج هذا العام. اللهم إنا نسألك لإخواننا الحجيج أن تجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن تردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مقبولين يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يستأنف الترتيل بدءا من الآية 24 من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة،

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

عنكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقال

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك،

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء. اللقاء التالي يأتيكم في الواحدة والربع بعد الظهر بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن صعيد عرفات الطاهر، حيث يجتمع الحجاج في يوم مشهود يتطلب منا يقظة صحية عالية للتعامل مع أشعة الشمس والزحام الشديد. وحلقتنا اليوم عن تهيئة القلوب والأبدان ليوم عرفة. إن الوقوف بعرفة يمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وهي الساعات التي تشتد فيها الحرارة، مما قد يعرض بعض ضيوف الرحمن لخطر الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، وهي طوارئ صحية تستوجب التصرف السريع والوقاية المبكرة. كيف تعرف أنك في خطر في هذا اليوم؟ إذا شعرت بدوار مفاجئ أو صداع شديد أو غثيان أو جفاف تام في الجلد مع ارتفاع حرارة الجسم، فهذه علامات تستوجب التوقف فورا عن الحركة وطلب المساعدة. ومن إجراءات السلامة في صعيد عرفات الاستظلال الدائم، احرص على البقاء داخل الخيام أو تحت المظلات الشمسية ذات الألوان الفاتحة، وتجنب السير مكشوف الرأس تحت الشمس المباشرة. سلاح الماء، لا تترك زجاجة الماء من يدك، اشرب بفترات تقاربية، واستخدم بخاخ الماء لترطيب الوجه والرأس بين الحين والآخر. الإسعاف الأولي للمصاب، إذا رأيت حاجا مغشيا عليه فانقله فورا إلى مكان ظليل، وقم بتهويته وتبريد جسمه بالماء البارد لحين وصول الفريق الطبي. الملابس القطنية للنساء والمرافقين، ينصح بارتداء أنسجة تسمح بتهوية الجسم وتمتص العرق. ومن الثمرات الصحية لذلك، عندما تقي نفسك من لفحات الحر تحمي دماغك وأعضاءك الحيوية من الانهيار، مما يمكنك من بذل جهدك في الابتهال والدعاء والاستمتاع بنفحات هذا اليوم المبارك وأنت في كامل وعيك. ومن الأخطاء الشائعة صعود جبل الرحمة في وقت الظهيرة والبقاء فوقه لفترات طويلة تحت الشمس الحارقة، فالوقوف بعرفة يتحقق في أي مكان من الصعيد دون تعريض النفس للتهلكة. أيها الحاج الكريم، إن لجسدك عليك حقا، وحفظ قوتك في عرفة هو سبيلك لإتمام نفرتك إلى مزدلفة بأمان. نصيحة الحلقة: المظلة صديقتك فلا تفارقها، واجعل الماء رفيقك لتدفع عن نفسك خطر الهجير.

0: رحمة النور إذ يلبي العيون.
1: نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه وأن يقي الحجاج كل مكروه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: السعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل لنا لقاء مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ولقاء آخر إن شاء الله في 11:17 بعد الظهر، ولقاء في 3:45 بمشيئة الله تعالى. الآن يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 88 من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم

0: لهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القرء شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الحج وأسراره للإمام الحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، المؤلف تحدث في هذا الكتاب عن المناسك والمشاعر المتعلقة بفريضة الحج، وأفاض في شرح معنى المناسك والمقصود بها، وبيّن أنها تأتي على قسمين كبيرين، وبيّن الفرق بينهما وما يختص به كل واحد منهما. نلخص ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد تحدث الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه عن شأن الحج، وبين أن المناسك هي جميع أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، مستدلا بقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فإذا أطلق لفظ المناسك في الشريعة فإن المراد به النسك الذي هو العبادة التي تختص بتعظيم الله عز وجل وبتعظيم بيته وما يتصل بذلك من الأوامر التي لا بد للمتعبد منها إذا قصد بيت الله الحرام. هذا النوع من العبادة في تحصيله وفي كونه. ثم يقسم الترمذي رحمه الله المناسك إلى قسمين: العمرة والحج. فأما العمرة فهي الزيارة للبيت الحرام، وأما الحج فهو مأخوذ من الحج الذي هو القصد مرة بعد مرة لبيت الله الحرام. ثم يبين صفة العمرة، وهي أن يحرم المسلم قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بعمرة. ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق وبالحلق يتحلل منها حتى لا يبقى عليه شيء.
4: نعم، وعندما تحدث عن الحج بين أن الحج يشتمل على أنواع من الفعل، ولكل فعل حكمه وحكمته.
5: بين رحمه الله أن الحج في الشريعة الإسلامية يشتمل على ثلاثة أنواع من الفعل: الركن كالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، الواجب كالسعي والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، المستحب كطواف التحية واستلام الحجر والرمل. ثم بين رحمه الله أنواع الحج، وهي تنقسم إلى عدة أقسام: الإفراد والقران والتمتع. وهذا التقسيم الذي ذكره العلامة الترمذي في كتابه ليس مجرد تصنيف فقهي، بل هو بناء تربوي دقيق. فالإسلام يربي أتباعه على معرفة الأولويات: ركن، واجب، مستحب، والانضباط في الأداء والتوازن بين الشكل والمضمون. وإذا تأملنا الواقع الذي نعيش فيه الآن نجد أن الأمة حين تفقد هذا الميزان في العبادة تفقده في كل شيء، في العمل وفي العلاقات وفي إدارة الحياة. إذن المقصد الأعظم هو بناء شخصية إسلامية منضبطة تعرف ما لا يسقط، وتعرف ما يجبر، وتعرف ما يستحب.
4: نعم، وتعرف أيضا المواقيت المكانية للحج. والمؤلف تحدث عن المواقيت المكانية للحج حديثا مركزا ومفصلا.
5: وهنا نلحظ أن الإمام يرسخ لمقصد عظيم من خلال حديثه عن المواقيت المكانية، وهو أن للدين حدود وضوابط ينبغي على المسلم ألا يتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالإحرام لا يبدأ متى نشاء بل من نقطة محددة، وكأن الشريعة تقول لن تصل إلى الله إلا عبر منهج عظيم مستقيم. وفي واقعنا المعاصر نرى كثيرا من الأزمات بسبب كسر الحدود، حدود الأخلاق، وبكسر حدود المعاملات، وبكسر حدود المسؤوليات. ومن هنا نفهم الرسالة: من لا يلتزم بحدود الله في العبادة يصعب عليه أن يلتزم بها في الحياة. إن الحج عند الحكيم الترمذي ليس رحلة من مكان بل رحلة إنسان، رحلة من الظاهر إلى الباطن، ومن الحركة إلى المعنى، ومن الشعيرة إلى المقصد. فإذا لم يغير الحج قلب الحاج فاعلم أنه ما زال ضالا عن الطريق.
4: نعم صحيح، فالحج ليس مجرد طقوس ظاهرية بل يعني في باطنها مقاصد ولها حكم عظيمة. والمؤلف ركز كثيرا على هذه الحكم المقاصدية من شعائر الحج.
5: يجمل الإمام رحمه الله الحديث عن بيان ظاهر المناسك وباطنها بحديث مركز مشتمل على المقاصد الإيمانية والدلالات والأسرار الإلهية. فيقول رحمه الله: والوقوف بعرفة للذنوب، ثم الوقوف الثاني للتبعات، ثم الرمي للتبري من موافقة إبليس وإظهار العداوة له، ثم الذبح للنفس إذا وافقت الشيطان، ثم الحلق تطهير السر، لأن الرأس به قوام الجسد كما أن القلب به قوام الدين. وهذه المناسك الظاهرة أقيمت مقام الباطنة، وليس بعجب من الكريم سبحانه وتعالى إذا صف أحدا من خلقه في الباطن والمشاهدات أن يكرمه في الظاهر بالمشاهدات. وبعد انتهاء هذه المناسك وإتمام الضيافة يقول الإمام: فإذا تمت له الضيافة أمر بالتزين للزيارة، فحل الطيب واللباس لأن هذا يصلح للزيارة، ولم تحل النساء ما لم يزر لأن النساء حظ النفس، وقد أكرمت النفس بالطهارة والقرب. الحكيم الترمذي هنا ينطلق من رؤية عميقة، فيقول لنا إن الحج ليس مجرد حركة جسدية بل هو انتقال من الظاهر إلى الباطن ومن العمل إلى المعنى. ولذلك يقرر أن للحج أسرار ودلالات كامنة في المشاعر وفي المناسك.
4: بارك الله فيكم. أيضا ما زلنا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب الحج وأسراره للإمام الحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، الإخلاص هو السر وراء النجاح في أي عمل، كذلك الإخلاص في أداء العبادات. ماذا عن إخلاص النية في الحج؟ معي ومعكم مستمعين الكرام الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك أستاذ.
1: حدثنا عن معنى الإخلاص، وخاصة الإخلاص في العبادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالعبادة التي يترتب عليها قبول العمل هي تلك التي يتوجه بها العبد إلى ربه وحده لا شريك له بمنتهى الإخلاص. هذا هو معيار العمل المقبول. نحن في مستهل سورة الزمر نقرأ قول العلي الأعلى سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام: وكل امرئ مسلم مكلف، فيقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص هو روح العمل، فأي قول أو عمل لا تسري فيه روح الإخلاص هو هباء منثور. وإذا كان ذلك في جميع عبادات المرء لربه فهو في عبادة الحج أوجب لتضافر الأدلة على ذلك. ففي سورة البقرة نقرأ: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وواضح أن هذا النص الكريم يتخلل سياقا بطوله وعرضه هو في فريضة الحج.
1: نعم.
2: وفي سورة الحج أيضا نقرأ عن الهدي والذبائح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: نعم، إذن الإخلاص هو روح كل العبادات.
2: نعم. وتتضافر سنة المصطفى مع الذكر الحكيم في ذلك المعنى. ففي صحيح السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لله تفاد منه حتمية الإخلاص في عبادة الحج خاصة وفي جميع العبادات عامة.
1: نعم.
2: أجل، ففي صحيح السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحرص على إخلاص النية لله في جميع العبادات هو عامل مشترك في جميع رسالات السماء. ففي القرآن الكريم نتلو قول الله سبحانه وتعالى لرسوله ومن ورائه كل مؤمن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: نعم.
2: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
1: إذن شروط قبول الحج: الإخلاص، النفقة، الحلال.
2: نعم.
1: من علامات هذا القبول أن يعود الحاج بعد رحلة الحج راغبا في الآخرة.
2: نعم.
1: زاهدا في الدنيا.
2: نعم، تزكت نفسه.
1: نعم،
2: الإيمان بتاعه ازداد إشراقا. معاملته مع الناس ازدادت جاذبية. هو يعلم قبول الحج من خلال ما يضفى على شخصية الحاج.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. قال ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عرفة، منا المكبر ومنا المهل، لا يعاب على المكبر تكبيره ولا على المهل إهلاله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفة، منا المكبر ومنا المهل، أما نحن فنكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى، وصلى الغداة يوم عرفة بها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الحجرات، يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ إبراهيم الشعشاعي.

فضلا من الله ونعمه.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الحجرات تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، في الخامسة ودقيقتين إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف فترة اليوم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، يحاوره على الهواء الزميل عماد عطية. عنوان الفترة: يوم التروية ويوم عرفة.

وبعد أذان المغرب مباشرة، أي في 8:07، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بالعشر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك. معنا قارئا في احتفال الليلة الشيخ كارم الحريري، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي الأستاذ بجامعة الأزهر، يحدثنا تحت عنوان يوم عرفة، يوم العتق والمباهاة ووقفة مع خير أيام العام. ومعنا مبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. أسعد بحضراتكم في نقل احتفال الليلة على الهواء من الجامع الأزهر فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين.

في العاشرة والربع من سهرة الليلة تستمعون للأمسية الدينية. أمسية الليلة مسجلة من مسجد الإيمان بكفر الفرعونية مركز أشمون بمحافظة المنوفية. التلاوة للقارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني، والكلمة للدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.

اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة وشفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل الحج ممن كتبت لهم الحج هذا العام، واكتبها لنا يا ربنا ولكل من سألها خالصا صادقا من قلبه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم امنن علينا بالوقوف على عرفة بفضل منك وكرم يا أكرم الأكرمين يا الله.

الحج إخوة الإيمان رحلة الأرواح إلى مولاها، وموسم التجرد من الدنيا إلى رحاب الآخرة. يخرج فيه العبد من ضيق العادة إلى سعة العبادة، ومن زينة الأرض إلى جمال وجلال الإحرام. فلا يميز الناس فيه مال ولا جاه، وإنما ترفعهم التقوى وتجمعهم كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

كنا مع المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:08 موعد أذان الظهر، يرفع نداء الشيخ طه الفشني.

one now.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ طه الفشني لصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة. يؤذن للصلاة العصر إن شاء الله في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورتي الزخرف والدخان، يتلوها القارئ شيخ أحمد نعينا.

بسم الله الرحمن

أن تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:11. نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، تأتي الأعياد في الإسلام لتوثق الرابطة بين العبادة ونفع المجتمع، فهي محطات لتطهير النفوس وتعميق التراحم الإنساني. وفي صدارة هذه المناسبات يحل عيد الأضحى المبارك كتاج للأيام العشر الفاضلة من ذي الحجة، ليمتزج فيه التكبير ببذل المعروف. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عيد الأضحى ذكر لله وإحسان للخلق، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد شرعت الأعياد في الإسلام عقب أوقات مباركة وأزمنة فاضلة اختصها الله تعالى بعبادات وأعمال صالحة ذات أجور كبيرة. فعيد الأضحى المبارك هو يوم الحج الأكبر، وهو ختام الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي تمتاز بتأدية ركن الإسلام وهو الحج، وليس من قبيل المصادفة هذا الارتباط الوثيق بين الأعياد وبين العبادة التي فيها. هذه العبادات فيها ذكر الله تعالى والعمل الصالح الذي فيه النفع للفرد والمجتمع، فهو يحمل في طياته دلالات واضحة تحث المسلم على إصلاح نفسه واغتنام هذا الوقت الفضيل والتعرض لهذه النفحات الإلهية بمزيد من الأعمال الصالحة والمشاركة الإيجابية في مسيرة العمران والبناء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. رواه الدارمي. وقد جعل الشرع الشريف لعيد الأضحى شعارا جامعا هو التكبير، حيث يبتدئ المسلمون فرادى وجماعات من يوم عرفة ليلهجوا بالتكبير المشهور: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم يغمرون أيام العيد بهذا الذكر الشريف على مدار أيامه الأربعة، استجابة لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبها بأفعال الحجاج في بيت الله الحرام. وفي هذا اليوم الأغر يقترن شعار التكبير بالتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى عباده وبذل المعروف بذبح الأضاحي. وفي ذلك يقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فذبح الأضحية للقادر شعيرة من شعائر الله تعالى الراسخة في أيام العيد الأربعة، سواء بالنسبة للحجاج في مكة المكرمة أو لغير الحجاج في سائر البلدان، تتقارب من خلالها قلوب الفقراء والمحتاجين والأغنياء، وتلتقي خلال هذه الأيام السعيدة صور الفاقة، تنتفي صور الفاقة والحاجة، حيث يأكل الفقراء كما يأكل القادرون، بما يشيع مظاهر السعادة بين أفراد المجتمع ويعمق عقيدة الإيمان لدى المسلم، وتتصل القلوب بالله تعالى برباط التقوى. وفي هذا يقول الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعطاء والتضحية هنا بلا مقابل مادي، إنما المقابل أجر أخروي وسعادة للنفس وراحة تتولد من شعور الإنسان بالأمن والعطف على غيره بسخاء نفس، فينطلق لسانه مكبرا شاكرا لله تعالى على الهداية وتمام النعمة، امتثالا لقوله سبحانه: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كما حث الشرع الشريف بجانب هذه المعاني الإيمانية على إشاعة البهجة والسرور في هذه الأيام المباركة، والتلذذ بالمباحات مع صفاء النفس وسريان

روح التآخي ونشر الحب والمودة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. أخرجه أحمد. إن مشاعر الخير والنفع تكون عامة الناس في عيد الأضحى، إلى حيث تكون وحدتهم واجتماعهم وتعارفهم على أساس المعروف والبر والتقوى، مع مراجعة صادقة للنفس وإعلاء لذكر الله وشكره. فما أحوجنا أن نستلهم من هذا العيد روح البناء والتعاون، لنرتقي بأوطاننا ونسير بها نحو غد مشرق مفعم بالسلام والازدهار. كل عام وبلدنا مصر والأمة العربية والإسلامية بكل خير ويمن وبركات.

0: إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسات الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة النساء إلى ما تيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء.

موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً.

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني

مسكينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

الْعَهْدِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

العداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

المسلمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين

مسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض

0: والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورتي النساء والمائدة. اللقاء التالي يأتيكم في الثالثة إلى الربع بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وكل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن هو الوقت الفريد بالسعادة المليء بالخير المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس آتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فالحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: محمد علاء البلاشون.
0: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة.

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.

0: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. أنت بفضل الله تعالى تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليك.
1: لبيك.

0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الإسراء، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:04، فترة إذاعية تستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتعلم كيف نربي أنفسنا وأبناءنا على مقاصد الحج الأساسية. بداية نرحب بالضيف الكريم دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا بكم أستاذة.
2: دكتور أمان، أحد العلماء ذكر قائلا في وصف الحج إنه أعظم تدريب عملي على فناء الطبقية وعلى إلغاء الفوارق التي اخترعها البشر لأنفسهم، وهم يجهلون للأسف أن الشرف الحقيقي إنما يكون بالقرب من الله تعالى وليس بالقرب من البشر. كيف ندرب أنفسنا في هذه الأيام على ذلك؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الحقيقة أن المؤمن عندما يشرع في تأدية فريضة الحج هو يشرع في الانخلاع، وثمة رابط قوي جدا بين الحج وبين مشهد القيامة، وبين مشهد الذهاب إلى الله عز وجل. في الحج نذهب إلى بيت الله، وفي الموت والاتجاه إلى الآخرة نذهب إلى الله عز وجل. إذن نحن ذهبنا إلى بيت الله في الحج، وفي الموت نذهب إلى الله ذاته سبحانه وتعالى. المقاربة بين الذهاب إلى بيت الله والذهاب إلى الله تبارك وتعالى تتضح في نقاط عديدة. أولها الانخلاع من ثوب الدنيا. عندما يموت المرء منا أول شيء يجرد من ملابسه، أول أمر أهله وذووه يقومون بتجريده من ملابسه التي يرتديها قبل الغسل، قبل تغسيله يقومون بتجريده. كذلك في الحج أول ما يبدأ الحج في الخروج والإحرام يتجرد من ملابسه. انظر إلى الترادف أو إلى التشابه في السلوك هنا وهنا. ثم الانطلاق في رحلة الذهاب إلى بيت الله تبارك وتعالى. طوال الطريق أنت في حالة من التلبية، كمسلم أو كمسلمة في حالة من التلبية، لبيك اللهم لبيك، تجرد من الدنيا وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. كل ما نؤديه من مناسك أركان وشعائر وسنن للحج هي تعبير عن التلبية الخالصة لله عز وجل. ألبي الله تبارك وتعالى بأن أطوف، لأن الله تبارك وتعالى أراد لي أن أطوف. ألبي الله تبارك وتعالى بأن أسعى، لأن الله تبارك وتعالى أراد لي أن أسعى. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. يضاف إلى هذا القيام بعرفة، هي تلبية، نوع من أنواع التلبية. لم يكن باللفظ فبالسلوك، الرجم أن أرجم إبليس، أو الشاهد الذي يعد كنموذج لإبليس، هذا نوع من أنواع التلبية. إن لم يكن باللفظ فهو بالسلوك، سلوك الرجم. فأنت حضرتك كمسلمة أو أنا كمسلم طوال الوقت في حالة من التلبية، إن لم يكن باللفظ فبالسلوك وبالتصرف، بالإضافة إلى حالة التسبيح والحمد والتهليل التي نعيشها ونحن في رحاب الحج. خلع الرؤوس، الاتجاه إلى الله تبارك وتعالى بالكلية. هذا العدد الهائل

0: أو الحج الأكبر على جبل عرفة أو أثناء الحج وبين مشهد يوم القيامة، أننا في الحج ما زال عندنا فرصة للتوبة،
1: نعم
0: وما زال عندنا فرصة للانخلاع من المعاصي، وما زال لدينا فرصة للتسبيح، وما زال عندنا فرصة للتقرب إلى الله بالعبادات. في يوم الحشر ليست هناك فرصة لهذا.
1: نعم
0: مرحلة التوبة انتهت، مرحلة الانخلاع من السيئات انتهت، هناك يوم الحساب. أما هنا في يوم الحج الأكبر أننا ما زلنا نمتلك الفرصة للتقرب وللعبادة وللطاعة، يبقى هناك مقاربة كبيرة جدا بين الحج وبين مشهد
1: نعم
0: يوم القيامة. نقطة أخرى، أننا نشعر بالمساواة التامة والمكتملة في الحج وفي الحشر، في الصلاة في البيت الحرام المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كل المساجد عند الاصطفاف،
1: كلنا متساوون.
0: بالضبط، لا فرق بين أبيض وأسود وألوان إلى آخره،
1: نعم
0: ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف، كل الناس على درجة واحدة. كذلك في يوم الحشر نبعث جميعا على قدم واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة،
1: نعم
0: ونحاسب جميعا في لحظة واحدة أمام الله تبارك وتعالى.
1: نعم
0: إذن نحن في حالة مقاربة شديدة وفي حالة توافق وتواؤم إلى حد كبير في الحج وفي يوم المحشر.
1: دكتور أمان، كيف نذكر الله تعالى في هذه الأيام؟ ما الذي نحرص عليه في الذكر؟
0: طوال كل أشكال التسبيح والحمد والتهليل والذكر، نذكر الله تبارك وتعالى بقولنا لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قراءة القرآن، الله أكبر، إلى آخره. كل أشكال الذكر إن شاء الله مقبولة عند الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى فتح هذا المجال ويسر، كما أن الدين كله يسر. يعني من ضمن المجالات التيسير أن الله عز وجل قال فاذكروني أذكركم، اذكر الله تبارك وتعالى كيفما شئت وأينما شئت وحيثما شئت وفي أي وقت شئت، وإذا ذكرت فأنت ضامن أن الله عز وجل يذكرك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إيه؟ من ملأ. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ.
1: نعم، كل عام وحضرتك بخير، وشكرا جزيلا، كل الشكر لدكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة من سورة الشعراء يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من آيات سورة الشعراء تلاها علينا القارئ شيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 41 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

يشركون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو

أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد.

أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

يخبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

أنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا

0: بإخوانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة المائدة. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، ها هي قلوب الحجيج تزداد شوقا وخطاهم تقترب من أعظم أيام الدنيا، أيام تتنزل فيها الرحمات وتعتق فيها الرقاب، ويقف المسلم فيها بين يدي ربه يرجو المغفرة والقبول. واليوم يبدأ الحج رحلته الإيمانية، فنحن في الثامن من ذي الحجة، يوم التروية الذي سمي

بهذا الاسم، لأن الحجيج كانوا يتزودون فيه بالماء استعدادا للوقوف بعرفة. وفيه يخرج الحاج إلى منى ملبيا مكبرا مهللا، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت بها تلك الليلة متهيئا لأعظم مشاهد الحج. ثم يطلع فجر الغد يوم عرفة، يوم المغفرة والعتق والدعاء، اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فيتوجه الحجيج إلى صعيد عرفات الطاهر، ذلك الموقف العظيم الذي يقف فيه الحجاج بلباس واحد في مشهد يذكر بيوم الحشر الأكبر. وفي يوم عرفة يستحب للحاج أن ينشغل بالتلبية والذكر وقراءة القرآن والإكثار من الدعاء، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عن اللغو والخصام. ويصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر مع قصر الصلاتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء والخشوع والتضرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للحاج أن يكثر من هذا الذكر، ويلح في الدعاء لنفسه ولوالديه وأمة الإسلام. ولا يجوز للحاج أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس، ثم انصرف منها بسكينة ووقار ملبيا ذاكرا لله تعالى. وبعد غروب الشمس تبدأ النفرة إلى المزدلفة، ذلك المشعر المبارك الذي قال الله تعالى فيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفور وصول الحاج إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ثم يبيت بها تلك الليلة ذاكرا لله تعالى. ويستحب للحاج أن يلتقط من أرض المزدلفة الحصى التي سيرمي بها جمرة العقبة الكبرى، وهي 7 حصيات، ولا حرج إن جمعها من منى، كما ينبغي للحجاج أن يتحلوا بالرفق والسكينة، وأن يتجنبوا الزحام المؤذي والتدافع حفظا للأنفس وامتثالا لقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم يبيت الحاج بالمزدلفة حتى يصلي الفجر، ويقف بعد الصلاة ذاكرا داعيا حتى يسفر الصبح، لتبدأ بعد ذلك أعمال يوم النحر، يوم العيد الأكبر. إنها رحلة إيمان ومغفرة، يعود بعدها الحاج وقد طهر الله قلبه وغفر ذنبه، إن صدق مع الله وأخلص لله تعالى النية. اللهم ارزقنا جميعا الحج المبرور والذنب المغفور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة اليوم. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة محمد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف أصل الإسلام ورسخ لمفهوم الانتماء للأرض والوطن كجزء من الفطرة السليمة للإنسان؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذا الانتماء للأوطان ليس قولا، وإنما هو قول واعتقاد وجداني وفعل ودلالة بعد ذلك بالمواقف. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة كان يتلدد على مثل الجمر شوقا، مع أنه لم يلق فيها إلا العنت فيها خلال الفترة المتأخرة بعد البعثة وبعد هذا الصدام في الإنذار لعشيرته الأقربين. وكان يعني أثقل ما وجده في نفسه أنه رأى أصحابه يعذبون ولا يستطيع لهم نصرة. ساعتها هنا الوطن أمامهم يلفظهم وهو قاسي عليهم. هل تغير النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ناحية مدرج الصبا ومرتع الطفولة وما إلى ذلك؟ أبدا، يتلدد على مثل الجمر ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي. مع هذا العنت الموجود ليس الأمر يعني فيه ترفيه أو فيه هناء بال وما إلى ذلك أبدا، ومع ذلك هذا الذي ظهر على لسان النبي وقلبه صلى الله عليه وسلم. فما بالنا إذا كان الإنسان آمنا فيه مطمئنا يتعبد لله تبارك وتعالى فيه بحرية وأمن وأمان. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان جديد استقبله، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الانتماء لهذا المكان الذي أصبح وطنا بأمر الله تبارك وتعالى، والصحابة مع هذا يحنون إلى يعني مكانهم الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج خارج الوطن كان يأخذ تربة أو بعض تراب من تراب المدينة، وهناك بستان في المدينة معلوم باسم بستان الشفاء. لما أخذ النبي من تربته وقال: بسم الله، تربة أرضنا، ريقة بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا تبارك وتعالى، ويحمل شيئا منه إذا خرج بعيدا، يعني يقربه يشمه. لماذا؟ حبا لهذا الوطن. لكن الرسالة التي نريد أن نؤصلها في نفوسنا بتأصيل الدين، فارق شاسع يا دكتور علاء بين الذي يقول أحب الوطن وأنتمي إليه قولا وبين الذي يفعل. هناك قصة معلومة مسطرة في السنة، وكانت بين يدي نبي الله داود ونبي الله سليمان. لما خرجت امرأة مع أخرى وكل واحدة منهما معها رضيع، خرجت إلى البحر فجاء الذئب فأكل بابن واحدة منهما، فجاءت إلى نبي الله داود تختصم هذه مع تلك في هذا الرضيع: هذا ولدي، والأخرى تقول ولدي. فقضى به داود لما ظهر في الكلام للكبرى وكانت ألحن حجة. لكن الأم الحقيقية خرجت باكية متلهفة، فخرجت على نبي الله سليمان فسمع منهما، فقال: أقضي أنا بينكما؟ فقالتا: نعم. قال: أتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. هنا صرخت الأم الحقيقية، بينما الأم المزيفة تقول نعم غير آبهة في معنى الكلام. الأم الحقيقية قالت: لا، هو ولدها، أتركه لها. قال: إذن هو ولدك أنت. لماذا؟ لأن الابن الحقيقي لهذا الوطن هو الذي يعني يرضى بأي شيء طالما لم تلعب كف التحزيب في وطنه، أو كف التقسيم، أو كف الترويع، أو يد الإيذاء والشرذمة وما إلى ذلك. فالابن الحقيقي يجسد معاني الوحدة، وحدة الصف وجمع الكلمة والاصطفاف خلف قادته، رجاء أن يرفرف علمه فوق الدنيا كلها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، النذر عبادة وقربة لا تنبغي لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وقد مدح الله عز وجل في كتابه الكريم عباده الأبرار ووعدهم الأجر والمثوبة، وذكر من صفاتهم الوفاء بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، صدق الله العظيم. روى البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار، نستمع إلى حديث الحج، موضوعه الحج وأثره في تكوين الأخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فإن من فرائض الإسلام التي يقوم عليها بناؤه فريضة الحج، وليس الحج هو السفر إلى البقاع المقدسة الذي كلف به المستطيع، على اعتبار أنه رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، فكثيرا ما يسافر الإنسان أسفارا بعيدة بقصد التجارة أو استرواح النفس، ولكن لا يهدف من هذا السفر بناء الأخلاق ولا تهذيب الطباع، مع أن الله تعالى تحدث عن هذه الفريضة بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالمطلوب في الحج عدم الرفث، وهو التلفظ بالكلمات النابية التي تخدش الحياء وتجرح الشعور. وكثيرا ما نسمع من بعض الناس كلمات نابية قد تعودوها في حياتهم، نسمعها منهم وهم في بيوتهم، ونسمعها منهم في الطريق، ونسمعها منهم وهم يركبون وسائل المواصلات العامة، وهذا خلق يأباه الإسلام. لهذا كان الحج كابحا لجماح اللسان، بحيث يتعود على الكلمة الطيبة التي لا تؤذي أحدا، والتي قال الله تعالى فيها: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومطلوب من الحاج كذلك عدم الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله. وإذا تعود الإنسان الانضباط مع الله في أيام الحج، تعود هذا الانضباط بعد عودته من رحلة الحج، وصار ذلك أسلوبه في حياته كلها. ومطلوب منه عدم الجدال، والجدال بغير الحق يقطع العلاقات الإنسانية بين أبناء المجتمع الواحد، وينفر الناس بعضهم من بعض، ويجعل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ليست علاقة الصديق الودود، بل علاقة العدو اللدود، وما هكذا ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي. والحج يدربنا على الامتثال والطاعة الكاملة لله رب العالمين، فأنت تتجرد من ملابسك المعتادة وتلبس ثياب الإحرام إشعارا بالمساواة بين المسلمين جميعا، ثم تطوف سبعا وتسعى سبعا، ولا تسأل لماذا كان الطواف سبعا والسعي سبعا، لأن هذه هي تعاليم الإسلام، وعلينا الخضوع والامتثال. والحج يدربنا على طهارة اللسان والجوارح، لأن الحاج مشغول بالتلبية من أول وقت نوى فيه الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومطلوب منه الدعاء والاستغفار طوال مدة رحلته، فليس هناك إذن متسع في وقته لكي يعيب أحدا، أو يشهد شهادة زور، أو يكذب، أو يغتاب. وإذا تعود الإنسان ذلك في أيام الحج، كان هذا خلقه بعد عودته في سائر حياته. والحديث الشريف ذكر هذه الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الحج وأثره في تكوين الأخلاق، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الزمر، يتلو علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: من سورة الزمر، تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. وعند الدارمي صلى بمنى 5 صلوات. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يتلو بدءا من الآية 19 من سورة الحج. نستمع الآن إلى تقدمة التلاوة بصوت الدكتور محمد المختار المهدي.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فسنتزود بعد قليل بنفحات من القرآن الكريم من الآية 19 من سورة الحج، وهي تتحدث عن مصير الخصمين الذين اختصموا في ربهم وما أعد الله لكل منهما. فالكفرة قد فصلت على أجسامهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو شراب أهل الجحيم يصهر به ما في بطونهم والجلود. كلما حاولوا الفرار والهروب وجدوا أسوار السعير محكمة وعليها ملائكة غلاظ يضربونهم بمقامع من حديد قائلين لهم ذوقوا عذاب الحريق. وأما المؤمنون فهم في نعيم مقيم تجري من تحتهم الأنهار، يلبسون أساور الذهب واللؤلؤ ويرفلون في ثياب من حرير. ويا لها من مفارقة عجيبة تدمي القلب حين يكون ثياب الكفرة من نار وثياب المؤمنين من حرير، وحين يكون شراب الكفرة من حميم يمزق أمعاءهم، وشراب المؤمنين من أنهار من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. وفي هذا الإطار تشير الآيات إلى الفظائع التي يرتكبها الكفرة في الدنيا مما يجعلهم مستحقين لهذا العذاب، فهم يصدون عباد الله عن منهج الله وعن طريق النجاة، ويمنعونهم من زيارة المسجد الحرام مع أنه أول مسجد وضعه الله في الأرض لجميع الناس على سواء، وقد خصه المولى بالحماية والأمن، فمن يرد فيه انحرافا عن الطريق المستقيم يذقه من عذاب أليم. وإذن فهو المكان الوحيد الذي يحاسب الله فيه العبد على مجرد القصد إلى المعصية ولو لم يرتكبها، ذلك أن لبناء هذا المسجد قصة تتلى، إذ قص الله عز وجل بالفضل شيخ الأنبياء إبراهيم حين بوأ له مكان هذا البيت بعد أن طمرته الرمال، وأمره برفع قواعده وتطهيره من الأصنام والأرجاس ليظل مثابة للمتطهرين من الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وبعد أن أتم الله بناءه على يد إبراهيم وإسماعيل أمره بأن يؤذن في الناس بالحج، ووعد بأن يصل أذانه إلى كل من وفقه الله لطاعته، فيأتي بعضهم ساعين على أرجلهم، وبعضهم راكبين الإبل الضامرة، وبعضهم البواخر والطائرات تهفو قلوبهم ليشهدوا منافع لهم روحية ومادية، يذكرون اسم الله على الأنعام شكرا لنعمته، يطعمون منها البائس الفقير، ويطوفون بالبيت العتيق، ويعظمون حرمات الله ملبين أمره معظمين شعائره، تلهج ألسنتهم بالشكر والتهليل والتكبير، مخبتين مخلصين قانتين مجددين العهد مع رب العالمين. التقوى هي الهدف، ليست في ذبح البدن ولا الأنعام، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وإذا حصلوا تلك التقوى ضمنوا معية الله في مناصرتهم ضد أعدائهم الذين أذن الله لهم بقتالهم دفاعا عن أنفسهم وعن عقيدتهم وعن حرية الإنسان في أن يعبد الرحمن. ولولا هذا التدافع بين أهل الحق والإيمان وأهل الظلم والطغيان لاستطاع أهل البغي أن يهدموا أماكن العبادة. وقد وعد الله من ينصره ورسله بأن يكون معهم، ومن كان الله معه فلن يغلب، بشرط واحد، أن يؤدوا ثمن هذا النصر بالانقياد لمطالب الوحي وتمكين أحكام الله في الأرض من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه رسالة الأمة الخيرة المؤمنة، إنهم أصحاب رسالة وإنهم إلى الله راجعون. ونصر الفئة المؤمنة وإهلاك أعدائهم ليس أمرا جديدا، فتلك سنة الله في الأمم السابقة، فقد كذب قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب، وكذب موسى فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهذه آثارهم تدل عليهم قرى خاوية على عروشها، ومن يشاهدها بقلب عاقل وفكر مستنير ونظر بصير وأذن واعية يدرك أن الله غالب على أمره، مهيمن على خلقه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا مجال لاستعجال هذا العذاب، فهو واقع لا محالة، إذ لا مجاملة لأحد، ولن يخلف الله وعده، غير أنه قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وهكذا تبدأ التلاوة بجزاء المكذبين في الآخرة، وتنتهي بجزائهم في العاجلة. فليهنأ المؤمنون بنعيم الحياتين، وليوقنوا أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالله العون والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبشر

فكأين

من المصحف المجود استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الحج، تلاها القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، بعد 5 بدقيقتين أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف فترة اليوم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يحاوره على الهواء الزميل عماد عطية، وعنوان فترة اليوم يوم التروية ويوم عرفة. معنا ضيفا في هذه الفترة إن شاء الله الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، وبعد أذان المغرب مباشرة في 8:07 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. معنا قارئا في احتفال الليلة الشيخ كارم الحريري، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. ينقل الاحتفال على الهواء من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. في 10:15 من سهرة الليلة تستمعون للأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد الإيمان بكفر الفرعونية بأشمون بمحافظة المنوفية. التلاوة للقارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني، والكلمة للدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والمبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.

استمعنا للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:28 موعد أذان العصر. يرفع نداء الشيخ نصر الدين طوبار.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى في 7:48. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو بدءا من الآية 47 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة هود تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
0: بالنسبة للتكبير عقب الصلوات في المسجد، هل يؤديها الشخص منفردا أم يؤديها مع الجماعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: هذا سؤال طيب والأمر فيه سعة. كلما كان التكبير مع الجماعة تشبها بأهل عرفات وبأهل يوم النحر كان أولى وأحسن، لذلك المعهود والمألوف أن المصلين بعد أدائهم الصلوات يجلسون فيكبرون ويهللون بعد الصلوات جماعة، وهذا أولى لأن يد الله مع الجماعة. وإذا كبر أو هلل الإنسان وحده منفردا فلا بأس بذلك إذا صلى وحده في البيت، أما في المسجد فالأولى أن يكون التكبير جماعة.
2: والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، والحديث موصول عن الحج، وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وهذه الآية الكريمة تبين لنا المواقيت الزمانية، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المواقيت المكانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فحديث القرآن الكريم عن فريضة الحج حديث متنوع. فصل القرآن الكريم الكثير من أحكام الحج، وجاءت أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادت في هذا التفصيل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وفي هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل يبين الله عز وجل لنا وقت الحج وما يجب على المسلم عند أدائه لهذه الفريضة من آداب. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات. وعبر سبحانه عن هذه الأشهر بأنها معلومات، لأن العرب كانوا يعرفون أشهر الحج من كل عام منذ عهد إبراهيم عليه السلام، وقد جاء الإسلام مقررا لما عرفوه. أو المراد بكونها معلومات أنها مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها، وهو يتضمن بطلان النسيء الذي كان يفعله الجاهليون تبعا لأهوائهم. وقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بيان لما يجب أن يتحلى به المسلم من فضائل عند أدائه لهذه الفريضة. والرفث في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا الجماع، والفسوق الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب وفعل المحظورات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. والمعنى: أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع للنساء، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حض على فعل الخير عقيب النهي عن فعل الشر، أي اتركوا الأقوال والأفعال القبيحة وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، خصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة المفضلة، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو سبحانه سيجازيكم على فعل الخير بما تستحقون من جزاء. ثم قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي وتزودوا بالأعمال الصالحة التي تقربكم من مغفرة الله تعالى، وتزودوا أيضا بالنعم التي منحكم الله إياها والتي تغنيكم عن سؤال الناس. ثم ختم سبحانه الآية بتأكيد أمر التقوى ووجوب الإخلاص فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي أخلصوا لي العبادة والطاعة يا أصحاب العقول السليمة ويا أصحاب المدارك الواعية، لأنكم متى فعلتم ذلك كنتم من الشاكرين الذين يزيدهم الله تعالى من نعمه وفضله وعطائه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، تعرفنا في هذه الحلقة عن آداب الحج وأحكامه وعن مواقيته الزمانية كما بيّنتها هذه الآية الكريمة، وعن مواقيته المكانية التي وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا معنى الرفث والفسوق والجدال. كل هذا عرفناه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، وأتقدم باسمكم بخالص الشكر لفضيلته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله كي نستكمل حديثنا معه ومع سورة البقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

0: الإسلام والحياة.
1: فرحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وشرع لنا مناسك الحج طهارة لقلوبنا ورفعة لدرجاتنا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام في نفحات ربانية مباركة، أيام هي أعظم أيام الدنيا، حيث تتجه قلوب المسلمين وأفئدتهم إلى بيت الله الحرام. اليوم إخوة الإيمان نقف معكم على أعتاب محطتين من أهم محطات الحج: يوم التروية، يوم الاستعداد والتهيئة النفسية والبدنية، ويوم عرفة، يوم العتق من النيران، ويوم المباهاة والرحمة والمغفرة. لكن الحج إخوة الإيمان ليس مجرد شعائر تؤدى وأركان تقضى، بل هو مدرسة إيمانية متكاملة تصلح واقعنا وتهذب نفوسنا. فما هي الدروس والعبر التي نحملها من يومي التروية وعرفة لتضيء لنا دروب الإسلام والحياة؟ يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كل عام وفضيلتكم بخير والأمة الإسلامية.
1: كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير.
0: اللهم أمين. إخوة الإيمان، نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من أسرة الإعداد والإخراج الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومعكم من أسرة المذيعين عماد عطية.

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم مرة أخرى
1: مرحبا
0: فضيلة
1: بكم
0: الدكتور.
1: وبالمستمع الكريم.
0: نبدأ بيوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم، وما هي الحكمة التعبدية من قضاء الحجاج هذا اليوم في منى قبل الصعود إلى عرفات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد الذي أدى مناسك الحج وقال لأمته خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم التروية يوم يتمكن فيه الحجاج الذين كانوا يتمتعون بالعمرة إلى الحج،
0: نعم،
1: وكذلك الحجاج الحاج القارن يتمكن فيه من الإحرام بالحج، لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج بعد أن يؤدي العمرة
0: نعم
1: يتحلل ويبقى غير محرم إلى أن يأتي يوم الثامن
0: نعم
1: يوم التروية، فيبدأ بعقد النية، وهذا الذي يطلق عليه الإحرام،
0: نعم
1: لأن الإحرام ليس مجرد لبس الإحرام، وإنما أن يعقد الحاج النية للتلبس بالنسك
0: نعم
1: والدخول في أداء فريضة الحج.
0: نعم
1: سمي هذا اليوم بيوم التروية لما كان معلوما ومعروفا قبل هذا التطور
0: نعم
1: العجيب الذي نراه الآن من وصول مياه زمزم إلى عرفات
0: صحيح
1: وإلى منى وإلى المزدلفة. كان الحجيج يوم التروية بعد أن يحرمون يبدأون من الزوال من أجل التزود بما يحتاجون إليه من ماء لسقيا إبلهم وسقيا أنفسهم وما يحتاجونه من المياه التي يتوضؤون بها إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: ولذلك سمي هذا اليوم بيوم النقلة، أي يوم الانتقال من مكة إلى منى.
0: نعم.
1: يتزود الحجيج فيه كانوا في الأزمنة الماضية بما يحتاجون إليه من مياه،
0: نعم،
1: لكن وجود هذا الماء الآن في منى والمزدلفة وعرفات لا يؤثر بحال من الأحوال عن حكم شرعي استقر
0: نعم
1: وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله بقي محكما. ومن هنا حينما يأتي يوم التروية نرى الجماهير والجم الغفير الذين ينتقلون من مكة حيث الإقامة إلى منى،
0: ومن الفنادق
1: من
0: الكثيرة
1: الفنادق
0: والخيام،
1: والبيوت
0: نعم
1: والخيام وغير
0: نعم
1: ذلك التي تحتويهم وتؤويهم في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، إلى منى
0: نعم
1: لقضاء هذا اليوم، مصلين فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا مع عدم الجمع.
0: نعم
1: يعني لا يجمعون،
0: نعم
1: يعني لا يجمعون الظهر مع العصر،
0: نعم،
1: ولا المغرب مع العشاء، إنما يقصرون كل صلاة يكون القصر فيها، فلا قصر في المغرب،
0: نعم،
1: ولا قصر في الفجر.
0: الأربع ركعات، صلاة الظهر والعصر والعشاء،
1: طبعا
0: نعم،
1: في عرفات،
0: نعم،
1: والمزدلفة، يعني
0: هناك القصر
1: الحاج
0: والجامع،
1: يقصر ويجمع،
0: نعم،
1: يجمع الظهر مع العصر في عرفات،
0: نعم،
1: ويقصر، ويجمع المغرب والعشاء في المزدلفة،
0: نعم،
1: ويقصر.
0: صحيح.
1: إنما في منى يصلون قصرا دون جمع.
0: نعم.
1: يعني كل فرض يصلى في وقته وزمنه الذي نودي له.
0: نعم.
1: فيوم التروية يوم عظيم.
0: نعم.
1: يوم يؤهل الحاج،
0: نعم،
1: ويجعله مفعما بالاستعداد النفسي وراحة البال والإقبال على أعظم ركن،
0: نعم،
1: من أركان الحج، وهو يوم عرفة.
0: نعم.
1: فيأخذ الحاج في منى أهبة الاستعداد.
0: نعم.
1: يأخذ الحاج في منى جرعة إيمانية، حيث يخلو بنفسه فيقرأ القرآن ويستغفر ويذكر الله،
0: نعم،
1: ويكبر ويحمد ويهلل،
0: نعم،
1: ويلبي، ويصبح لديه طاقة،
0: نعم،
1: إيمانية. هذه الطاقة الإيمانية تؤهله لأن يعيش يوم عرفة، يعيش في يوم عرفة حياة حقيقية بروحه وقلبه،
0: نعم،
1: حيث تجرد عن الدنيا.
0: نعم. سنعود مرة أخرى ليوم عرفة.
1: نعم.
0: لكن هذا للحاج، ونحن في يوم الثامن، اليوم هو يوم التروية. إذا كان الحجاج يرتوون بالماء في منى استباقا لرحلة عرفة، فكيف يرتوي المسلم غير الحاج في بيته من أنوار هذا اليوم؟ وكيف يمثل يوم التروية درسا في التخطيط والاستعداد للطاعات؟
1: الأصل في الحج أن المقيم الذي لم يكتب له الحج،
0: نعم،
1: والذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر الحج ومناسك الحج، الأصل فيه أن يكون مرتبطا بمشاعره،
0: نعم،
1: ووجدانه مع الحجيج. وبارتباط المقيم في الأوطان بمشاعره ووجدانه وقلبه مع الحجيج،
0: نعم،
1: يكون مسافرا إلى الله بالروح والقلب.
0: وهذا ما يبتغى من غير الحاج
1: هذا ما يجب
0: اليوم. نعم. ويجب
1: أن يستحضره،
0: نعم،
1: غير الحاج،
0: نعم،
1: الذي لم يشأ الله له السفر إلى أداء المناسك.
0: نعم.
1: عندها يستشعر المسلم المقيم أنه يشارك الحجيج كل شيء.
0: نعم.
1: ومن هنا مطلوب عليه في يوم التروية أن يكثر من الصدقات، وأن يكثر من الذكر،
0: نعم،
1: وأن يكثر من الاستغفار، وأن يحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأن يقرأ القرآن، وأن لا يشغل بشيء، بل يستعد استعدادا تاما لما يقبل عليه من صيام يوم عرفة.
0: نعم.
1: فيستحضر هذه العظمة وهذا المشهد المهيب، وكأنه يستشعر مع الحجيج هذا الوقوف الذي يشبه في حالته وصورته يوم الفزع الأكبر.
0: نعم.
1: يوم يخرج الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون،
0: نعم،
1: يقفون خارجين من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع.
0: الله.
1: عندها حينما يستشعر المقيم،
0: نعم،
1: هذه الحالة ويعلم أن له إخوة مكنوا وقدر الله لهم فأجيبت دعواتهم وذهبوا إلى الأماكن المباركة لأداء نسك الحج، حينما يستشعرون ذلك

0: ما رأيت عملا أحب
1: نعم.
0: إلى الله عز وجل، أو في رواية العمل الصالح أحب فيهن من العشر
1: نعم.
0: الأوائل من ذي الحجة.
1: نعم.
0: ولنتدبر قولة سيدنا رسول
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: صلى
1: والسلام.
0: الله عليه وسلم بعمق،
1: نعم.
0: حينما قال أحب،
1: نعم.
0: ولم يقل يكسر ثوابها ويزيد أجرها وتتضاعف حسناتها، إنما قص قال
1: نعم.
0: أحب،
1: صيغة التفعيل،
0: نعم،
1: نعم
0: أحب،
1: نعم.
0: وكأنه يلفت الأنظار أن يقول لأمته اقصدوا بسؤالكم البحث عن المحبوب،
1: الله،
0: لا عن زيادة الأجر ووفرة الحسنات.
1: نعم. نعم.
0: فمن قصد بأعماله الصالحة البحث عن المحبوب كان في معية من يحبه.
1: الله.
0: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: نعم.
0: إن الله يحب المحسنين.
1: الله.
0: ورسولكم حينما قال العمل الصالح فتح لك أبواب الخير كلها.
1: نعم.
0: ما قصر نوعا ولا قصد نوعا بعينه من العمل.
1: نعم.
0: فأمامك الصدقات، وأمامك الصيام، وأمامك الصلاة، وأمامك إطعام المساكين، وأمامك البحث عن الأرامل، وأمامك الإحسان إلى الجوار، وأمامك صلة الرحم، وأمامك الافتداء للوطن والمجتمع
1: نعم.
0: الذي تعيش فيه، فتبذل العرق والجهد من أجل ترقيته وتنميته.
1: نعم.
0: إلى غير ذلك، قصد النبي ذلك لأجل أن تكون عبدا.
1: نعم.
0: بحثت عن المحبوب.
1: الله.
0: فناداك المحبوب،
1: فإذا
0: فكن أهلا لهذا الحب.
1: الله. فإذا أردت أن يحبك الله فابحث عن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله يحب، وافعل هذه الصفة التي يحبها الله سبحانه.
0: نعم.
1: يحب.
0: وتعالى.
1: نعم.
0: نعم.
1: فضلت الدكتور، ننتقل إلى اليوم التاسع، وهو يوم عرفة ويوم غد، وهو ركن الحج الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ما السر الإلهي في هذا اليوم، ولماذا يعظم الله سبحانه وتعالى أجر الصيام والدعاء لغير الحاج في هذا اليوم؟
0: السر في ذلك إذا كانت رحمات الرحمن الرحيم قد استغرقت ضيوف الرحمن،
1: نعم،
0: وعمتهم وشملتهم.
1: الله.
0: في عرفات.
1: نعم.
0: ولذلك واهم أي إنسان أراد الله له أن يحج فيظن أن فردا من الأفراد مهما بلغت معاصيه،
1: نعم،
0: كتب له الوقوف بعرفات أنه لن يغفر له.
1: الله.
0: فالله الغفور الرحيم،
1: نعم،
0: يغفر جميع الذنوب لمن لبى،
1: نعم،
0: وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، أنا عبدك، أنا ملكك،
1: الله،
0: جئتك متذللا خاضعا راجيا عفوك، وأنت الكريم فلا تردني خائبا.
1: يا رب.
0: والله تبارك وتعالى هو الكريم، لا يرد من
1: سبحانه.
0: قصده أبدا.
1: سبحانه.
0: ولا يرد من دعاه، لأنه هو الذي طلب منا أن ندعوه.
1: نعم.
0: وقال ربكم ادعوني
1: أستجب
0: لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادته
1: سيدخلون
0: جهنم داخري.
1: نعم.
0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: نعم.
0: فحري بهؤلاء الذين يقفون بعرفات أن يوقنوا إيقانا تاما بأن الله سيمحو ذنوبهم.
1: الله.
0: ويغسل حوبتهم ويقبل توبتهم. إذا كان هذا هو حال الواقفين بعرفات، فما بال حال المقيمين في الأوطان والديار.
1: نعم.
0: عليهم بمشاركتهم.
1: نعم.
0: لأهل عرفات أن يوقنوا إيقانا تاما أن الله من عليهم حينما استحب منهم صيام يوم عرفة.
1: نعم.
0: والمحافظة فيه على الطاعة والخلوات

0: الله
1: نعم.
0: وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار أن الله تبارك وتعالى سيكفر عنهم ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.
1: نعم.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحتسب على الله.
1: أحتسب على الله.
0: صيام يوم عرفة.
1: نعم.
0: أحتسب على الله أن يكفر به، أي عن عباده، أن يكفر به من صام يوم عرفة ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، والمخبر بذلك هو الصادق المصدوق.
1: نعم.
0: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله أعلمه والله أكرمه والله وعده في أمته أن من لم يتمكن ليذهب إلى ساحة الرضا وساحة المغفرة وساحة الرحمة وبقي مقيما في وطنه صائما هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى سيكرمه بمغفرة سنتين، ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة قادمة. ومن منا يدري بعد أن غفر الله له ذنوب سنتين ماضية وقادمة، من منا يدري هل يعيش؟ فلو مات محيت جميع ذنوبه وأقبل على الله تبارك وتعالى عبدا نقيا طاهرا صافيا سليما.
1: نعم. فضلت الدكتور، أقف هنا عند مشهد عظيم من مشاهد يوم عرفة، عندما يستحضر الحاج هذا المشهد وهذا المعنى وهو يقف على جبل عرفات. لباسهم واحد، نداؤهم واحد، يعبدون ربا واحدا، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة. فماذا يمكن أن يكون الإنسان الحاج في هذا المشهد الروحي في يوم عرفة على جبل عرفات؟
0: الإنسان الحاج على جبل عرفات يستحضر،
1: نعم،
0: ويؤمل في كل خير قدره الله له.
1: نعم.
0: ومن هنا حينما يشاهد الحاج كفرد،
1: نعم،
0: انتظم في سلك بني البشر الذين أتوا إلى هذا المشهد بدعوة من ملك الملوك،
1: الله،
0: فأقبلوا إليه مع اختلاف الألوان والأجناس والأعراق واللهجات واللغات،
1: نعم،
0: كل يطلب من الله سؤلة،
1: الله،
0: وكل يتوجه إلى الله بحاجته، وتختلط هذه اللهجات وتلك اللغات وهذه الأمواج الهادرة،
1: نعم،
0: وتنطق الحناجر بكلمات لا يعرفها من بجوارك،
1: نعم،
0: لأنه يتكلم بلغة غير لغتك، لكن الله الذي خلق الأصوات وخلق اللغات وخلق الجهات يعلم كل ما ينطق به لسان كل صاحب لهجة،
1: نعم،
0: فيستجيب الله تبارك وتعالى له. حري بالمسلم أن يستحضر كيف أكرمنا الله بأن جمع هذا الشتات من كل البلاد فجعلنا كما أراد لنا أن نكون أمة واحدة،
1: نعم،
0: متوحدين في الزي، متوحدين في شعار التربية تلبية، متوحدين في التكبير، متوحدين في التهليل، طالبين من الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. فحري بهذا المشهد أن يستحضره الذي يقف بعرفات،
1: نعم،
0: ليأخذ منه درسا متى عاد إلى وطنه،
1: الله،
0: حقق بين أفراد مجتمعه معنى الوحدة
1: ومعنى المساواة والإيمانية، نعم،
0: معنى المساواة، معنى التواضع،
1: الله،
0: لأن الكل سواء،
1: نعم،
0: لا فرق بين رئيس ومرؤوس،
1: صحيح،
0: وأمير ومأمور وغني وفقير، إنما الكل تحت لوائه أكفاء ينشد رضا الله ويطلب المغفرة من الله، فتتساوى جميع الأجناس والأعراق وتنصهر في بوتقة التوحيد وتلبي ربا واحدا وتتوجه إلى إله واحد، فتكون أهلا لتنزل رحمات الرحمن الرحيم وتنزل ودنو ملائكة الرحمن منهم، حيث يكلفهم الله تبارك وتعالى ليروا هذا المشهد المهيب ويتحقق فيهم نداء الله للملائكة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم.
1: الله الله. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كيف يستحضر الحاج هذا اليوم العظيم وهو واقف على جبل عرفات، وكيف يطلب من الله سبحانه وتعالى، وكيف يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك؟ الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بعباده ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. كيف يستحضر الإنسان هذا المعنى وكيف يدعو في هذا اليوم الطيب المبارك الحاج؟
0: حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة،
1: نعم،
0: ونراه صلى الله عليه وسلم يقيد هذه الخيرية في قوله: وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يريد أن يعلم الأمة: ابدأوا دعاءكم ومطالبكم بالتسليم المطلق لله والإقرار بالوحدانية، لأنكم في مشهد لا يقبل فيه إلا التوحيد
1: الله
0: الخالص لله رب العالمين، فهو الواحد الذي لا شريك له، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو وحده الذي يملك التصرف في الملكوت
1: الله،
0: وهو وحده الذي تدنو وتخشع وتركع الظهور لعظمته وتنحني الجباه لكبريائه. فكونوا عبيدا لله تتحقق لكم السيادة، كونوا أذلاء لله تتحقق لكم العزة. فحري بمن يقف بعرفات أن يستحضر هذه المعاني تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. الله هو الكريم فتعلم من كرمه الكرم. الله هو الرحيم فتعلم من رحمته الرحمة، أن تكون رحيما بالخلق، لأنك إن لم ترحم الخلق وتتعلم خلق الرحمة من عرفات حينما تعود إلى بلدك، فيرى الناس فيك التواضع، ويرى الناس فيك الكرم، ويرى الناس منك الجودة، ويرى الناس منك الرحمة، فإنك لم تأتي بحج قد أثمر ثمرته، ولم تؤدي عبادة قد أعطت ما يريده الله منها. فلكل عبادة من العبادات ثمرة وأخلاق لا بد وأن يستشعرها المجتمع الذي يعيش فيه المسلم. حينما يتذكر الحاج الذي يقف بعرفات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تنزل رحمات الله، ينزل ربنا أي ملائكة ربنا رحمات ربنا نزولا يليق بما يأمر الله به، فهذه الملائكة توزع رحمة الله على العباد بأمر من؟ بأمر الله، لأنه هو الرحيم وهو الذي يرحم عباده. هذا المشهد، هذا الموقف، على المسلم أن يعد الدرس تماما ويتيقن ويحج حجا لا يدري أيحج بعده أو لا، فيعود كما أراد الله أن يعود بصحيفة بيضاء نقية، فلا يزاحم ولا يكون يعني ذا خصومة ولا جدال ولا رفس، فلا يقبح في القول ولا يقول إلا كلاما طيبا تنجذب به القلوب إليه، إلى غير ذلك من هذه الخصال التي يجب أن يبتعد عنها ليتحقق فيه ما وعد الله به رسوله من مغفرة الذنوب للحجيج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ماذا يريد الحاج بعد ذلك؟ ماذا يريد الحاج بعد أن يتحقق فيه أمر المباهاة؟ ملائكة الرحمن الرحيم، الملائكة التي هي خاضعة لله، ساجدة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة الله رب العالمين يأمرهم ليفاخر عباده من بني آدم ملائكته، يقول لهم انظروا يا ملائكتي إلى عبادي. وكأن بني البشر يعني بهذا الأمر الإلهي للملائكة لهم حظوة ولهم منزلة ولهم رتبة عند علام الغيوب لا يصل إليها هؤلاء الملائكة. ومن هنا تأتي المباهاة من الله تبارك وتعالى بعباده الصالحين المؤمنين للملائكة الذين جبلوا على الطاعة، الذين خلقوا على الطاعة. إذن ففي هذا دلالة على رفعة درجة بني البشر ما داموا مؤمنين بالله، موحدين له، مؤمنين برسوله، مستسلمين لأوامره، واقفين عند حدوده، ملتزمين بكل ما يأمر به، مجتنبين كل ما ينهى عنه، فلهم الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. ولا أدل على هذه الدرجات من تلك المباهاة التي يجعلها الله تبارك وتعالى بينه وبين ملائكتي: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين،
1: الله
0: أجابوا دعوتي ولبوا ندائي. والدليل على إجابتهم: لبيك اللهم
1: لبيك،
0: إجابة بعد إجابة. هؤلاء العباد لو أخذوا درسا من هذه التلبية وأخذوا درسا من تلك المباهاة التي تقع بالنسبة للملائكة، هؤلاء علم الله لو أخلصوا النوايا لله ولم يكون ذهابهم إلى الحج من أجل الرياء أو السمعة أو شراء اسم كي يتسطروا خلفه، فحينما يعودون تقل الأمانة، وحينما يعودون يكسر الغش، وحينما يعودون يكذبون، وحينما يعودون يحلفون الأيمان الزور، وحينما يعودون يشهدون شهادة الزور. أقول هؤلاء الذين وقفوا لله وأنابوا إلى الله وغفر الله ذنوبهم، لو عادوا بأخلاق الحج بعد أن غفر الله لهم، لو قالوا يا رب لاستجابت لهم أسباب السماوات.
1: إذن على الإنسان المسلم الحاج أن يحسن استقبال هذا اليوم، يوم عرفة، بالتقرب إلى الله حتى يغير الله سبحانه وتعالى حياته إلى الأفضل. لكن بعض الحجاج قد ينشغلون ببعض الأعمال التي تبعدهم عن يعني الوقوف بعرفة على الوجه الأكمل، ويجب عليهم أن يستحضروا عظمة هذا اليوم لأنه من أعظم مواطن إجابة الدعاء في يوم عرفة.
0: ولذلك حضرة النبي قال الحج عرفة.
1: الحج عرفة. ركن الأعظم.
0: الركن الأعظم.
1: الركن الأعظم. الحج. كيف يستحضر الإنسان هذا اليوم، أن هذا اليوم هو أعظم مواطن إجابة الدعاء حتى يغير سلوك الإنسان؟
0: يعني أقول لمن نوى الحج: احرص على استغلال هذا اليوم من بدايته إلى ما بعد غروب الشمس، ولا تفرط فيه.
1: صحيح.
0: فمهما أعطيت من أجل التفريط فيه فلا تقبل، وكن حريصا على استغلاله، كن منتظما بين جميع بني البشر من الموحدين الذين يكبرون الله ويهللونه ويحمدونه ويدعونه بما شاء من الأدعية، فالدعاء مفتوح أمامهم. كل يدعو بما يريد ويطلب من الله ما يريد من أمر الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: لأن الله قال في حق الحج وليشهدوا منافع لهم.
1: نعم.
0: فلا حرج أن تدعو الله بما شئت.
1: نعم.
0: وكيفما شئت، شريطة أن تكون منتظما في سلك الحجيج.
1: نعم.
0: كي تنال المباهاة.
1: واحذر أن تنشغل بأي أمور
0: أحذر
1: تبعدك
0: طبعا
1: عن...
0: نعم. أحذر أن تنشغل عن أي أمور تبعدك عن الحضور.
1: نعم.
0: بقلبك.
1: نعم.
0: وروحك في هذا اليوم. أن تطلق الدنيا بالكلية، لا تفكر في مال ولا جاه ولا منصب ولا أهل ولا ولد، إنما تشغل مع الله فتطلب العون والمدد منه.
1: نعم.
0: وتدعو لهؤلاء جميعا أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يمن عليهم بما من به عليك إلى غير ذلك. عندها تكون قد ضمنت المباهاة.
1: نعم.
0: وضمنت مغفرة الله ورحمة الله التي أعدها للحجيج يوم عرفة، وتكون قد أديت الركن الأعظم.
1: نعم.
0: من الحج، كما أداه سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: الذي أمرك أن تأخذ المناسك عنه فقال خذوا عني مناسككم.
1: نعم.
0: فحري بكل حاج أن يحرص على هذا اليوم وأن يحرص على هذه الوقفة التي ستشهد له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة.
1: نعم. كيف يمنح يوم عرفة الأمل للمذنبين والعاصين في رحمة الله ومغفرته؟ بعض الناس قد يعني ارتكبوا ذنوبا، ارتكبوا معاصي، ذهبوا إلى هناك، وقفوا بعرفات، كيف يمنح هذا اليوم الأمل للمذنب والعاصي؟
0: الله رب العالمين جعل باب التوبة مفتوح.
1: نعم.
0: لا يغلق كما جاء في الحديث إلا إذا طلعت الشمس.
1: نعم.
0: من مغربها.
1: صحيح.
0: والله فتح باب الرجاء لكل عاصي.
1: نعم.
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: نعم.
0: رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف بأناس استشعروا عظم الذنب.
1: نعم.
0: استشعروا ثقل الجرائم التي ارتكبوها فأرادوا أن يعودوا إلى رب رحيم كريم، أرادوا أن يجددوا العهد مع الله بالتوبة الصادقة.
1: نعم.
0: والإقلاع عن الذنوب والندم على ما وقع منهم.
1: نعم.
0: كيف يردهم الكريم؟ الأمل باق.
1: صحيح.
0: وباب التوبة مفتوح، والكريم الجواد هو أكرم الكرماء.
1: صحيح.
0: أنت جئت إليه وقبلك، فحري بك أن تتعلق بأذيال محبته وأن تطلب المغفرة والرحمة منه، فالأمل لا زال باقيا. ولذلك كما جاء في الأثر.
1: نعم.
0: إذا كان طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: يأتي ملك فيضع يديه على كتف الحاج ويقول له اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى.
1: الله.
0: ماذا يريد الحاج بعد ذلك؟
1: الله.
0: إن أراد الحاج الاستقامة على الجادة فاز بهذه الحجة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: نعم.
0: أما إن انتكس.
1: نعم.
0: أما إن خل بالعهد،
1: رب
0: يقول وأوفوا بالعهد
1: إن العهد
0: كان مسؤولا.
1: نعم.
0: فكيف إذا كان هذا العهد بينك وبين من خلقك؟
1: صحيح.
0: أوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم إيه؟
1: وكيلا.
0: هكذا.
1: نعم.
0: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
1: كفيلة.
0: فحري. نعم. بك ما دمت جعلت الله شاهدا وحسيبا عليك وكفيلا بك.
1: نعم.
0: أن تفي بعهدك مع الله، فإن وفيت بعهدك مع الله بعد أن محى عنك الذنوب وستر لك العيوب ورفع لك الدرجات وضاعف لك الحسنات وتحققت المحبة بينك وبين محبوبك.
1: نعم.
0: تزلل لمن تهوى، فليس الهوى سهل، إذا رضي المحبوب صح لك الوصل.
1: الله.
0: هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الحج.
1: نعم.
0: بعد عودته كتب الله له 100 عام، سنة، سنتين، شهر، ما بقي من العمر عليه أن يكون على العهد.
1: الله.
0: العهد العهد العهد.
1: نعم. بعض الناس يعني قد يذهبون للحج، ناس البسطاء يعني أو الذين يذهبون لأول مرة، يقول ماذا أدعي في يوم عرفة؟ كيف أدعو الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك من أدعية مستحبة يستحب الأكثر منها في يوم عرفة؟ وما هي هذه الأدعية؟
0: أقول للحاج في يوم عرفة،
1: نعم،
0: عليك في الدعاء بكل ما صح عن سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ولا بأس أن يكون معه
1: كتيب
0: الأذكار.
1: نعم،
0: كتيب به أذكار كان النبي يرددها
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عليك بما يحضرك من الدعاء من،
1: نعم،
0: الآيات،
1: نعم،
0: الكريمة.
1: نعم،
0: فأفضل الدعاء ما جاء من القرآن الكريم وما كان يتعوده ويستديم ويستمر عليه سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه.
0: ثم بعد ذلك أقول له أترك الأمر للسانك ليعبر عما في القلب.
1: الله.
0: فما يطلبه القلب سيجري على اللسان.
1: نعم.
0: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
1: نعم.
0: هكذا هو الذي يجب،
1: نعم،
0: أن يطلبه الحجاج من الله، وليس هناك أعظم بعد التوحيد من طلبهم مغفرة الذنوب، من طلبهم مغفرة الذنوب. عليهم أن يتعبوا أنفسهم في طلب،
1: نعم،
0: مغفرة الذنوب،
1: نعم،
0: ومحو الخطايا. ثم بعد ذلك يدعون بالتوسعة في الرزق، يدعون لأولادهم بالصلاح،
1: نعم،
0: والبركة فيهم والبر منهم.
1: صحيح.
0: يدعون لأوطانهم ولمجتمعاتهم أن يعمها الرخاء والأمن والسلام. يدعون بدفع أعداء العدوان المعتدي على الأمة، يدعون بهلاك المجرمين الظالمين الذين يكيدون للإسلام ولدين الإسلام ولرسالة الإسلام. فليدعو بما شاء، والله تبارك وتعالى سيهيئ له الفرصة حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وينطق لسانه بما يريده القلب والفؤاد،
1: يخلص النية
0: مع إخلاص النية،
1: ويترك القلب وما،
0: نعم،
1: وما
0: يتمناه وما ينطق،
1: وما ينطق به،
0: نعم،
1: اللسان،
0: وما يترجم، نعم، عنه اللسان.
1: الله، الله يفتح عليكم.
0: نعم.
1: هذا للحاج، فماذا لغير الحاج في هذا اليوم؟ كيف له أن يستشعر هذه المعاني الإيمانية وأن يعلق قلبه بهذا اليوم العظيم وبحجاج بيت الله الحرام؟
0: غير الحاج عليه أن يستحضر،
1: نعم،
0: كما قلنا أنه مشارك لأخيه الحاج،
1: نعم،
0: بمشاعره ووجدانه، فلا يقلع عن الطاعة، والطاعة ما أيسرها،
1: نعم،
0: لا تحتاج إلى بذل،
1: نعم،
0: الإنسان منا يتوضأ
1: في يوم عرفة، نعم،
0: يوم عرفة ينوي ليلة يوم عرفة الصوم،
1: نعم،
0: ليصوم وقد، نعم، علم الأجر الوفير الذي سيحصل عليه. وفي يوم عرفة عليه أن يعد نفسه استعدادا خاصا ويخلو بربه ويستحضر ذنوبه،
1: نعم،
0: ويستحضر معاصيه ويستحضر تقصيره في جنب الله، ويدعو ربه أن يغفر له وأن يمحو عنه وأن يرزقه النشاط في العبادة وأن يعينه على الذكر والاستغفار وأن يرزقه التوبة الصادقة، ويدعو لأهله وأولاده، ويدعو بما شاء ما دام ذلك في دائرة المباح. وعليه ألا يدعو على أحد، لا يجوز له أن يدعو على أحد بالانتقام أو نزول المصائب أو غير ذلك. فإن كانت له مظلمة عند آخر فيكفيه قول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نعم.
0: ولا يدعو على أحد بأي ذنب وبأي جرم وبأي مصيبة إلى غير ذلك، لأن بعض الناس يقول لك هذه فرصة، أنا صائم والله يستجيب دعائي، أدعو على فلان وفلان وعلان وكذا، ظلموني أخذوا كذا. لا،
1: يفوض الأمر إلى الله،
0: يفوض الأمر لله، ولك الأمر أن تدعو الله لهم بالهداية.
1: نعم، نعم،
0: لك أن تدعو لهم بالهداية، ولك أن تدعو لهم بأن تنشرح صدورهم فيتوبون إلى الله ويراجع أنفسهم. فإن كان لك حق مادي أتوا به،
1: نعم،
0: وإن كان لك حق معنوي طلبوا السماح منك.
1: الله.
0: هذا هو الذي يجب أن يقوم به الحاج إرادة أن يشارك أن يقوم به المقيم غير الحاج إرادة أن يشارك الحجيج هذا المشهد المهيب الذي يشبه يوم القيامة.
1: الله، هذا المشهد المهيب في يوم عرفة، ثم بعد ذلك يذهبون إلى مزدلفة لجمع الجمرات. يعني أريد أن نقف مع هذا المشهد والمعاني الإيمانية من مزدلفة. فضلت الدكتور،
0: نفور الناس،
1: النفور من عرفات،
0: من عرفة مزدلفة.
1: نعم،
0: إلى المزدلفة.
1: نعم،
0: الذي يستحضر هذا المشهد،
1: نعم،
0: الذي عشناه حينما أذن لنا بالنفور، القلوب انقبضت على كل لحظة فاتت منا دون أن ننتفع.
1: صحيح.
0: من الوقوف بعرفات.
1: نعم.
0: وحينما خرجنا قاصدين المزدلفة استشعرنا حينما ينادى الأنبياء والرسل،
1: نعم،
0: بالشفاعة العظمى للانصراف من يوم المحشر.
1: نعم.
0: فكل نبي يعتذر ويؤول الأمر إلى سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى والحوض المورود، فيسجد تحت العرش
1: صلى الله عليه وسلم
0: ويلهمه الله ما شاء، ثم يناديه ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى. الحاج حينما يتأمل كل يحمل زاده،
1: نعم،
0: وأمتعته، وهو نافر من عرفات إلى المزدلفة يستحضر نفس هذا الموقف، وهو الانصراف في يوم المحشر،
1: نعم،
0: من هذا الموقف العجيب الذي تذهل فيه كل نفس، كل مرضعة عما أرضعت،
1: نعم،
0: وتضع فيه كل ذات حمل
1: حملها،
0: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد،
1: نعم،
0: حتى إن الناس يتمنون الانصراف ولو إلى جهنم.
1: والعياذ بالله.
0: يستحضر الحاج هذا النفور،
1: نعم،
0: وهذه المرحلة التي يقطعها من عرفات إلى المزدلفة ليظهر الذل،
1: نعم،
0: والتواضع،
1: نعم،
0: والانكسار
1: لله،
0: وهو ينام على أرض غير ممهدة وبها ما بها من التضاريس،
1: نعم،
0: التي تتعب الأضلاع،
1: نعم،
0: والأجساد، وتراه يتمرغ في التراب باحثا عن جمرات وحصى،
1: نعم،
0: ليرمي به صبيحة اليوم التالي الشيطان اللعين،
1: نعم،
0: في العقبة جمرة الكبرى.
1: نعم.
0: يستحضر العبد منا، يستحضر الحاج منا الأمر الذي وصل إليه ليعرف بهذا أنه أراد بذلك ما يكسوه الله به،
1: نعم،
0: من الهيبة،
1: نعم،
0: والجلال متى عاد من الحج إلى بلده.
1: نعم.
0: فحري بالحج أن يحافظ على هذا الذي منح إياه بعد أن أظهر لله تواضعا،
1: نعم،
0: وذلا وانكسارا، فمنحه الله عزا وهيبة وجلالا ووقارا، هذا الضياء الذي كسى الله به هذا الوجه،
1: نعم،
0: حري بالحاج متى عاد من هذا المشهد أن يحافظ عليه ليزداد وضاءة وجمالا وبهاء،
1: نعم،
0: هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى من أمر الحجيج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،
1: الله،
0: واذكروه كما هداكم، تأمل، وإن كنتم من قبله لمن الضالين،
1: نعم،
0: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وفي قراءة من حيث أفاض الناس،
1: نعم،
0: أي آدم،
1: نعم،
0: عليه السلام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس،
1: معنى نسى
0: الناس
1: بمعنى أنه نسى
0: آدم، نعم، أنه آدم نسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما،
1: نعم،
0: أي ثم أفيضوا من حيث أفاض أبوكم،
1: نعم،
0: آدم،
1: الله،
0: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: نعم.
0: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس
1: أو ده
0: طالب الدنيا بقى
1: ربنا
0: من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
1: نعم.
0: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نعم.
0: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يفتح عليك مولانا. مشهد مزدلفة والناس تنام يفترشون الأرض، كيف يجسد هذا يعني هذا المشهد معاني المساواة والوحدة بين المسلمين؟
0: كل من له قلب
1: نعم
0: أو ألقى السمع وهو شهيد يستحضر هذا المعنى.
1: نعم.
0: معنى المساواة بين بني البشر، فإذا ما عاد لا يفكر في بغي ولا ظلم ولا طغيان ولا تكبر، وليعلم أن البشرية كلها
1: لآدم
0: من أصل واحد.
1: نعم.
0: آدم والأم حواء، الناس من جهة التكوين أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم نسب يتفاخرون به، أنت بتعالى على إيه؟
1: نعم.
0: نسبك الطين والماء، فإن يكن لهم أصل يتفاخرون به فالطين والماء.
1: نعم.
0: إن أكرمكم
1: عند الله.
0: عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
1: نعم.
0: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا فاطمة.
1: نعم.
0: بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. علامة التكبر، علامة التفاخر، علامة الغرور، علامة الصلف. يا أخي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، إذا مت فأنت جيفة نتنة.
1: نعم.
0: ما دامت قد خرجت الروح منك.
1: نعم.
0: ما نسبك.
1: نعم.
0: ما قدرك.
1: نعم.
0: ما منصبك، ما رتبتك، ما وظيفتك، كل هذا يتلاشى ولم يبق إلا العمل الصالح.
1: نعم. ونحن نقترب من ختام هذا اللقاء، يعني أريد أن أقف مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف علم أمته في هذه الحجة، كيف علم المسلمين في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم عرفة.
0: حجة النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وهي حجة الوداع.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما ترك شيئا من أمور الدين والدنيا إلا وعلمه لأمته
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، ثم يقرر ألا هل قد بلغت، فيقول الحاضرون نعم، فيقول اللهم فاشهد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك كون النبي علم أمته كل ما يعن لهم من أمر الدنيا والآخرة أنزل الله عليه في هذه الحجة.
1: نعم.
0: اليوم
1: أكملت
0: لكم دينكم.
1: الله.
0: وأتممت عليكم نعمتي.
1: نعم.
0: ورضيت لكم الإسلام
1: دينا. هنا في هذه الآية يعني هنا يعني كلمة أكملت وأتممت لهم دلالات عظيمة في هذه الآية، كيف؟
0: نعم. اليوم أكملت لكم دينكم حيث
1: نعم
0: بلغ الإسلام ما أراده الله أن يبلغ، وهذا المشهد الذي شهدتموه مع رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: قرر فيه كل ما يتعلق بأمور التشريع.
1: نعم.
0: من حقوق وواجبات.
1: نعم.
0: وبين ما يجب أن يفعله الرجل نحو المرأة.
1: نعم.
0: وما تفعله المرأة نحو الرجل.
1: نعم.
0: وما يجب أن يكون عليه المسلم من أداء ما عليه من واجبات لينال ما له من حقوق. وأخذ الناس عن رسول الله شعائر دينهم.
1: نعم.
0: وأدوا مناسكهم تامة، فهذا هو الكمال.
1: نعم.
0: أكملت لكم دينكم.
1: الله.
0: بأن جمعتكم في هذه الحجة التي كان رائدا لها وقائدا لها نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: أتممت عليكم نعمتي بأن وفقتكم لهذا المجيء، بأن غفرت لكم ذنوبكم، بأن محوت عنكم خطاياكم، بأن باهيت بكم ملائكتي. قل ما شئت.
1: نعم.
0: في تمام النعمة، لأنه ليس هناك أعظم من نعمة مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا وقبول الحج ومباهاة الملائكة
1: ونعمة الإسلام
0: ونعمة الدين الذي هم اعتنقوه فخضعوا له وسلموا به فأتوا
1: الله.
0: إلى الله تبارك وتعالى ملبين.
1: نعم.
0: ورضيت لكم الإسلام
1: دينا.
0: رضيت لكم ديني الذي لا دين غيره، لأن كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى بن مريم رضيت لهم الإسلام.
1: نعم.
0: فمن يبتغي غير الإسلام دينا
1: فلن
0: يقبل منه.
1: نعم.
0: إن الدين عند الله الإسلام،
1: لكن لكل جعلنا منكم شرعة
0: ومنهاجا.
1: هي شرائع.
0: نعم. لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
1: نعم.
0: لكن التوحيد هو لله في جميع الشرائع التي أتى بها الأنبياء والمرسلون. مصداق ذلك قول الله: شرع لكم من الدين
1: ما وصى
0: به نوحا.
1: نعم.
0: والذي أوحينا إليك، أي سيدنا محمد،
1: وما
0: وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى.
1: نعم.
0: أن أقيموا الدين
1: ولا
0: تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
1: الله
0: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
1: فتح الله لكم. فضلت الدكتور، ونحن نختم هذا اللقاء الطيب المبارك عن الدروس المستفادة من يوم التروية ومن يوم عرفة، نريد أن يعني نلخص هذه المعاني الإيمانية وهذه الدروس، نختم بها هذا اللقاء.
0: أقول للحجيج وأقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من غير الحجيج:
1: نعم.
0: استحضروا ما يكون في هذين اليومين.
1: نعم.
0: فإذا كان الحجيج يتزودون بما يحتاجون إليه يوم التروية،
1: نعم،
0: فخير زاد لكم يا عباد الله، كما قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: نعم.
0: واتقون يا أولي الألباب. ابحثوا عن الحلال.
1: نعم.
0: فكلما بحث المرء عن الحلال ودعا ربه استجاب له.
1: نعم.
0: فالذي يطعم الحرام لا يستجاب له، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فاتشوا عن المحاويج.
1: نعم.
0: وابذلوا لهم ما يحتاجون إليه دفعا لجوعتهم وكسوة لعاريهم.
1: نعم.
0: أقول للمسلمين: استحضروا المعاني العالية السامية التي علمها الحج لكم.
1: نعم.
0: من التواضع والمساواة وخفض الجناح والعدل وإحقاق الحق وعدم الظلم وأداء الأمانات والإخلاص لله والإخلاص لرسول الله والإخلاص للوطن الذي تعيش فيه.
1: الله.
0: هذا ما أريد أن أقوله مستخلصا شذرات وبعضا من الدروس التي ما أكثرها، والتي تحتاج إلى حلقة كاملة.
1: نعم. صحيح.
0: لينتفع الناس بما في فريضة الحج من دروس وعبر. وأقول للجميع: كل عام أنتم بخير.
1: كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية كلها بخير، ومصرنا في أمن وأمان إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: في ختام هذا اللقاء إخوة الإيمان الذي تكلمنا فيه عن يوم التروية ويوم عرفة، فإن يوم التروية هو ري للقلوب باليقين، ويوم عرفة هو قمة المعرفة بالله والاعتراف بذنوبنا وتقصيرنا والطمع في مغفرته سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نخرج من هذه الأيام بقلوب أكثر نقاء ونفوس أكثر تسامحا وهمم أعلى في طاعة الله سبحانه وتعالى. نشكر باسمكم في ختام هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم والمستمع الكريم.
1: إخوة الإيمان، كان معنا من أسرة الإعداد والإخراج الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، وخالص تحيات الزميل توفيق المعدوي من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طيب الخواطر والقلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، ليعلم الإنسان أن الله كرمه ورفع قدره، ولقد كرمنا بني آدم، وأن الله تعالى أودع فيه ودائع، أودعها في تكوينه، أودع فيه لسانا وعقلا وعاطفة ووجدانا، أودع فيه الحواس. هذه الودائع لا بد وأن تستخدم فيما يرضي الله. على الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن اللسان إما أن يعمر وإما أن يدمر. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللسان، ونبه بأن صاحب الغيبة والنميمة لا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فكم تفرقت أسر، وكم هدمت بيوت، وكم قطعت أرحام بسبب الوشاية والغيبة والنميمة والجلوس على قوارع الطريق في الحديث عن الناس وعن أعراض الناس، وفي تبادل الاتهامات، وفي السب والقذف والطعن، حتى إذا فشى ذلك في المجتمعات أصبحت هناك فوضى أخلاقية تجوب البيوت والمجتمعات. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. النميمة كارثة كبرى حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنميمة هي القالة بين الناس، أي نقل الكلام من قوم إلى قوم، أو من فرد إلى فرد، أو من جماعة إلى جماعة. قال عنك فلان كذا، وقال عنك فلان كذا، فتحدث المشكلات والاضطرابات، ويغيب الأمن والسلم عن المجتمع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى أواصر المجتمع وأقام قواعده وأركانه على المحبة والتسامح وتصفية القلوب وتصفية الصدور من الشحناء والغل. حض على الإنفاق، حض على مسح رؤوس الفقراء، حض على صلة الأرحام، حض على التزاور، حض على إفشاء السلام، بل بيّن أن إفشاء السلام دليل لدخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فيا أيها المؤمنون، يا أيها الكون، انسجم والتئم. يا أيها المؤمنون، سخروا ألسنتكم للإصلاح، سخروا ألسنتكم للنصيحة، سخروا ألسنتكم للعفو والصلح بين الناس، سخروا ألسنتكم لحسن القول. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. لا تجعلوا ألسنتكم سياطا تجوب المجتمع، تجلد ظهور الناس. حفظنا الله وإياكم من السوء والشر، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: السادسة وست دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلتم معنا في الفترة الإذاعية المساء من يوم الاثنين 8 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية بدأت مع حضراتكم من الخامسة مع زميلي عماد عطية والفترة المفتوحة الإسلام والحياة. يسعدني تقديم باقي فقرات هذه الفترة الإذاعية حتى الثامنة. محمد عبد الحكم من المذيعين، ومعي من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحاقة يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحاقة تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: فضل ومنزلة يوم عرفة. ضيفنا الكريم، يوم عرفة هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، فيه يتجلى على عباده الصالحين بالعتق والمغفرة. نرجو أن تجلي لنا تلك الحقيقة.
5: الحمد لله الملك الحق المبين ذي القوة المتين، هدى العباد صراطه المستقيم ودلهم على شرعه القويم، وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في هذه الأيام العظيمة

0: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: ضيفنا الكريم، نود أن نتساءل، هل هذه الخصوصية بشأن الدعاء تخص الواقفين بعرفة فقط من الحجاج، أم أنها تشمل المسلمين في كل مكان من أرض الله عز وجل؟
0: الظاهر أن فضل الدعاء ليس خاصا بالواقفين بعرفة فقط، وإنما كان القبول منهم أرجى من غيرهم بالطبع، لتلبسهم بالإحرام ووجودهم في أطهر البقاع. لكن المتأمل في أمر الدعاء يجد أن كلمة التوحيد الواردة في الحديث ليست خاصة بأهل عرفة، بل ينبغي أن يكثر من قولها أهل الأمصار في ذلك اليوم العظيم يشتركون مع أهل عرفة فيها. وإنما كان الإكثار من الدعاء بكلمة التوحيد في يوم عرفة إنما لتأكيد الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على البشر قبل وجودهم على الأرض، وهو الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان هو عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبل قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فناسب أن تلهج ألسنة المؤمنين بكلمة التوحيد في ذلكم اليوم العظيم لمناسبة الحال الذي كان عليه نسم بني آدم في ذلك المكان في ذلك اليوم. وعليه فإنه ينبغي أن يكثر المسلمون من الذكر والدعاء في يوم عرفة أينما كانوا، فجدوا مستمعي الكرام في الذكر والدعاء وألحوا على الله، فلعل نفحات الله تعالى تصيبكم في يوم عرفة ولو لم تقفوا بعرفة. وفضل الله تعالى يسع أهل الموسم وغيرهم، فلا يحرمن عبد نفسه خير الله تعالى وفضله في ذلكم اليوم العظيم.
1: ضيفنا الكريم، وماذا أيضا عن فضائل ذلك اليوم المبارك، يوم عرفة؟
0: هو يوم إصغار الشيطان ودحره لما يرى من تنزل رحمات الله تعالى تترى على عباده، كما في حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز الذي رواه الإمام مالك مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر.
1: ضيفنا الكريم، أهل الموسم، أقصد الذين كتب الله عز وجل لهم الحج، سعدوا بهذا اليوم، فماذا أيضا عن سعادة من لم يكتب الله له الحج هذا العام؟ ماذا عن سعادته بذلك اليوم المبارك، يوم عرفة؟
0: إذا كان أهل الموسم قد ظفروا بالوقوف في عرفة ركن الحج الأعظم، فإن لأهل الأمصار صوم ذلك اليوم العظيم، وصومه يكفر سنتين كما روى الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأكثروا مستمعي الكرام في هذه الأيام العظيمة من ذكر الله وتكبيره، واتقوه وأطيعوه، فإن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال، وصدق الله ولذكر الله أكبر. ولنكثر من ذكر الله تعالى فيما تبقى من هذا الموسم الكريم، ولنجتنب منكرات العيد، ولنجعل يوم العيد

0: مع أيام التشريق أيام شكر وذكر لله تعالى على ما هدانا وأعطانا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يكتب لنا جميعا الرحمة والمغفرة والعتق من النار، إنه سميع مجيب.
1: أيها الأعزاء، ما أطيب الذكر والدعاء والتضرع والرجاء في هذا الوقت المبارك، وقت يوم عرفة. الله لو قلتها تهتز أعماقي، الله لو قلتها تزداد أشواقي، الله لو قلتها يجل صدى قلبي وتبرأ الروح من يأس وإخفاق. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطا، ينفذها هندسيا توفيق المعداوي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، كل عام أنتم بخير. تحت عنوان فضل صيام يوم عرفة، نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف جاء فيه: إن يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة يعد من أشرف أيام السنة، خصه الله بالفضل والتشريف وعظم الثواب فيه من بين سائر الأيام، كما يعظم ثواب الأعمال والطاعات في يوم عرفة من صلاة وذكر وتكبير وتهليل وتلاوة القرآن وقيام الليل وصلة الأرحام والصدقة والدعاء، لأن هذا اليوم زمن فاضل يباهي الله بعباده في مشهد عرفة ويعتقهم من النار، كما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكذلك يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما المشتغل بالوقوف في عرفة من أهل المناسك فلا يشرع له صوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة وهو حاج لانشغاله بنسك الحج، وذلك حتى لا يضعف الحاج عن الدعاء والذكر والعبادة، ويتفرغ قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد العظيم. ومما يدل على ذلك ما ثبت عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. أخي المسلم، إن صوم يوم عرفة سبب لتكفير الذنوب والخطايا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والقادمة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخي المسلم، وفي الختام، إن صيام يوم عرفة والدعاء فيه من الأعمال الصالحة ومن أفضل القربات إلى الله تعالى، وليعلم المسلم أن الله يفتح له بابا للطاعة، فليسارع في الخيرات ولا يتردد، فإنه هبة من الله تعالى. فليجتهد المسلم في العبادة ويغتنم ما يفتحه الله عليه فيها من عمل الخير بالاستباق إليه، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا سباقين للخير دالين عليه، وتقبله منا، واكتب لنا يا ربنا فيما هو قادم حج بيتك الحرام، وتقبل يا ربنا ممن يحجون هذا العام، واجعل اللهم حجهم مبرورا، وذنبهم مغفورا، وسعيهم متقبلا مشكورا، يا رب العالمين.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبار، وبه نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة آمال عطاء، نفذها هندسيا توفيق المعداوي، قرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فازت في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه فاطمة عثمان حنفي شخبة من محافظة الغربية. الآن مع إعادة حلقة الصباح من هذه المسابقة.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: آن الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو أحد الأيام المباركة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز، حيث قال مولانا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وفي هذا اليوم المبارك يبدأ الحجاج الاستعداد الفعلي لأداء مناسك الحج، حيث يتوجه الحاج المفرد والقارن إلى منى في وقت الضحى، وكذلك الحاج المتمتع بعد أن يحرم بالحج من مكان إقامته، لأنه قد تحلل من إحرامه بعد أداء العمرة. ثم ينطلق الجميع إلى منى ملبين ومكبرين، ويصلي الحاج في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي فجر يوم عرفة، وتصلى الصلوات الرباعية قصرا دون جمع. ويستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة اقتداء بالنبي، فإذا صلى الفجر بقي حتى طلوع الشمس، ثم يتجه إلى عرفات ملبيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة مؤكدة وليس واجبا، فمن توجه إلى عرفة مباشرة فلا حرج عليه. أما غير الحجاج فيستحب لهم في يوم التروية الإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى، كما نفعل جميعا في العشر الأوائل من ذي الحجة، مع الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل كما أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال الخامس والعشرون: اذكر حديثا شريفا يوضح أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم التروية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إخوة الإيمان، حلقة جديدة من هذه المسابقة تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 8:45 من صباح الغد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من بستان السنة النبوية يقدم الدكتور حسن مدني هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وفي رواية للترمذي، وهي رواية ابن ماجة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. وعند الدارمي: صلى بمنى 5 صلوات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان في العاشرة والربع من سهرة اليوم، نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من مسجد الإيمان كفر الفرعونية، مركز أشمون بمحافظة المنوفية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني، وكلمة من الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 8:12 يؤذن بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. أما الآن فنحيا في رحاب تلاوة مباركة لما يتيسر من سور البروج والغاشية والعلق والقدر بصوت القارئ الشيخ حمدي الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا

وشاهد ومشهود قتل أصحاب

الله الله الله.

Okay.

قتل أصحاب الأخدود.

Why?

لا،

إن بطش ربك لشديد.

film. فَالْيَوْمَ

Bravo, bravo, bravo.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

العالم.

والحوض باسق.

What?

سبح اسم ربك.

سبح اسم ربك العلي. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي

إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الخير

قد أفلح من تزكى.

قد أفلح من تزكى

Thank you.

Doppelang!

أَفَلَا يَنظُرُونَ

بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان

Thank you.

استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور البروج والغاشية والعلق والقدر، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:12. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، صلاة العشاء يؤذن بها في 9:18 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل مواسم الطاعات نفحات للقلوب، وأفاض على عباده من رحماته في أيام معلومات. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من لبى وطاف، وخير من وقف بعرفات ودعا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لاحتفال الليلة، ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة الإيمانية العامرة، ونحن نعيش نفحات العشر المباركات من ذي الحجة، ونستقبل أعظم أيام الدنيا في احتفال إيماني بعشية ليلة عرفة، بعد أن ارتحل الحجيج إلى منى في يوم التروية ملبين مكبرين قد جردوا القلوب من علائق الدنيا، وأقبلوا على الله أفواجا يرجون رحمته ويخشون عذابه. معنا في احتفال الليلة قارئا، القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، ومعنا متحدثا الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر. معنا مبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. إنها ليلة تتنزل فيها السكينة، وتفوح فيها رائحة الطاعة، وتشتاق فيها الأرواح إلى البيت العتيق، وكأن القلوب المؤمنة تطوف مع الطائفين، وتسعى مع الساعين، وتقف بخشوع على صعيد عرفات، وإن حالت بينها وبين الرحيل المسافات. مستمعينا، نصلي المغرب إن شاء الله، ونعود ونستكمل مع حضراتكم فقرات احتفالية الليلة. الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي يقيم لصلاة المغرب، يأمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا، نحييكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد أتم الله علينا صلاة المغرب على الهواء، حيث ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب، ننقل لكم احتفال الليلة استكمالا لاحتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، في ليلة ما أعظمها من ليلة، وفي وقت ما أحبه إلى قلوبنا جميعا، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى التوجه للوقوف بصعيد عرفات لكي يتم الله عليهم نعمته ويكملوا ركن الحج الأعظم. ما أعظم هذه الأيام وهذه الليالي التي اختصها الله بمزيد الفضل والكرامة، وأقسم بها في كتابه الكريم، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من سائر الأيام. في هذه الساعات المباركات أيها الأحباب، ترتفع أصوات التلبية من أرض الحرمين، فتملأ الآفاق نورا وخشوعا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ذلك النداء الخالد الذي تتوحد عنده القلوب وتسقط أمامه فوارق الدنيا، فلا ترى إلا عبادا وقفوا على باب الله يرجون عفوه ويتمسكون برحمته ويطرقون باب كرمه الذي لا يغلق. ها هم الحجيج الليلة في منى يستعدون لأعظم مشاهد الحج، يوم عرفة، يوم المغفرة والعتق من النار، يوم يباهي الله فيه ملائكته بأهل الموقف، ويغفر فيه الذنوب، ويقيل العثرات، ويجبر القلوب المنكسرة. أيها الأحبة، إن لم نكن بين الحجيج بأبداننا، فلنكن معهم بأرواحنا ودعواتنا، ولنغتنم هذه الليلة بالإكثار من الذكر والتكبير وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرب دعوة صادقة تفتح لها أبواب السماء، ورب دمعة توبة تمحو أعواما من الخطايا. نستهل احتفالنا الليلة بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ كارم راضي الحريري يتلو علينا ما يتيسر له من آية الذكر الحكيم، أسأل الله له التوفيق والقبول.
1: أعوذ

واتقوا الله واتقوا الله واتقوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. استمعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم، تلاها علينا قارئنا الليلة الشيخ كارم راضي الحريري. استهللنا بها فقرات احتفالية الليلة، حيث نواصل مع حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نواصل معكم احتفالنا بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. ما أعظم هذه الأيام التي اختصها الله بمزيد الفضل والكرامة. هذه الساعات وهذا الوقت الذي يحرك قلوبنا جميعا، هذا الوقت الذي نتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا، هذه الليلة التي نحيا فيها مع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذا الاحتفال الإيماني المبارك ننتقل فيه بين آيات الذكر الحكيم وكلمات الإيمان ونفحات الدعاء وحديث القلوب المشتاقة إلى رحاب الله، سائلين المولى سبحانه أن يجعلها ليلة خير وبركة ورحمة ومغفرة. اللهم يا واسع الفضل والإحسان، يا من جعلت للحجيج موقفا بعرفة تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات، اجعل لنا نصيبا من هذه الرحمات يا الله. اكتب لحجاج بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام والوقوف بعرفات والنظر إلى الكعبة المشرفة، واجعل هذه الأيام فاتحة خير وبركة على أمتنا الإسلامية، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. مستمعينا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، نستكمل مع حضراتكم احتفالنا الليلة، نعيش مع ميراث النبوة حول وقفة مع خير أيام العام. نستمع إلى متحدثنا الليلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر. أسأل الله له التوفيق.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، ها هو الزمان يدور دورته، وتهل علينا الأيام الطيبة التي يعظم المسلمون فيها الشعائر. فاليوم الذي غربت شمسه منذ دقائق هو يوم التروية، حيث يتجهز الحجيج ومن كان منهم متمتعا بالعمرة إلى الحج، فاليوم يحرم من مكانه متوجها إلى منى ليذكر الله عز وجل فيها، منتظرا أن يأذن الله عز وجل بطلوع فجر يوم عرفة لينطلق الجميع ملبين مهللين مكبرين داعين سائلين الله عز وجل الفوز، سائلين الله عز وجل المغفرة، سائلين الله عز وجل العتق من النيران. في هذا اليوم الذي يكسر رب العزة من عتق الوجوه من النيران، ويكسر الله عز وجل فيه من مغفرة الذنوب، ذلك اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن خير ما قال هو والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهو يوم العتق ويوم المباهاة، حيث يدنو ربنا جل جلاله وينزل نزولا يليق بجلاله، ويباهي بعباده ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت ذنوبهم. في هذا المشهد يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الرجيم الذي ظل طوال العام يوسوس، وظل طوال العام يدعو الناس إلى الشرور، لما يعاين ويرى رحمة الله ويرى مغفرة الله، يأخذ التراب ويجعله على رأسه ويلطم وجهه ويقول يا ويلتي يا ويلتي، أضلهم طوال العام، وفي لحظة يستغفرون الله فيغفر لهم. إخوة الإسلام، إنه مشهد عظيم، مشهد تهوى إليه القلوب. إن حجاج بيت الله قد راحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد رفعوا تلك الأكف ليرحموا، ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وأنت تعلم، وقد أتينا نرجو ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتكرم، فلله ذلك الموقف الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى ولا أدحر إلا عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه فغاظه فأقبل يحسو الترب غيظا ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم، بنى ما بنى حتى ظن أنه قد تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم، وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. إخوة الإسلام، هم على عرفات سيستغفرون ويهللون ويكبرون، ونحن هنا إن شاء الله عز وجل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم، وأخبرنا أن مغفرة الله ليست للذين سيقفون على عرفات فحسب، وإنما من صام عرفات قال النبي: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة التي مضت والسنة التي تأتي. يوم عرفات إذا ما أقبل عليكم فاذكروا الله عز وجل فيه، وكبروا ربكم عز وجل فيه. إن الإمام ابن رجب الحنبلي ذكر في لطائف المعارف أنه بعد خروج الحجاج ذهب الذين استقروا في المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أن الأغنياء والذين وفقهم الله عز وجل وكتب لهم حج بيته قد فازوا بالأجر كله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولماذا؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، غير أن لهم فضل أموال منها يتصدقون وبها يحجون ويعتمرون. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما به يدركون من ذهبوا إلى عرفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولم يأتي أحد بمثل ما أتيتم به إلا من فعل فعلكم؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. غدا يوم الذكر، يوم الدعاء، يوم الاستغفار، فكونوا مع الحجيج بقلوبكم، وكونوا مع الحجيج بذكركم لربكم، ولا تجعلوا هذا اليوم يوما عاديا في حياتكم، إنما فرغوه من الأعمال العادية، فرغوه من أي عمل غير ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. أنا لست بين الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا، لبيك لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعيني قد جرى، لبيك أعلنها بكل تزلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. كونوا مع الذاكرين، كونوا مع الملبين، كونوا مع الداعين لله عز وجل، وسألوا الله عز وجل أن يكتب لنا حجا قريبا وزيارة لبيت الله عز وجل، وتمتعا بالطواف والسعي والشرب من زمزم. يا ربنا تقبل من الحجيج حجهم، وتقبل من الواقفين على عرفات دعاءهم، وتقبل يا رب ممن لم يقفوا، واغفر لهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استمعنا إلى الكلمة والموعظة من الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي الأستاذ بجامعة الأزهر، حدثنا حول يوم عرفة، وها نحن معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من رحاب الجامع الأزهر، نحيا معكم عشية عرفة. وفي عشية عرفة أيها الأحباب، لا يليق بالقلب إلا حسن الظن بالله، ولا يليق بالعين إلا الدمع، ولا يليق باللسان إلا الذكر والدعاء. كان أهل العلم والعبادة يقولون: إذا كانت ليلة عرفة فطهر قلبك قبل ثوبك، وأصلح سريرتك قبل علانيتك، وقف على باب ربك وقوف الفقير المنكسر، فإن الكريم لا يرد من قصده ولا يخيب من رجاه. كم من عبد لم يقف بعرفة ببدنه، لكنه وقف بقلبه صادقا ففاز بفضل الله ورحمته. كم من عين سالت في جوف هذه الليلة شوقا وندما، فكانت دمعتها أحب إلى الله من كنوز الدنيا وما فيها. مستمعين الأحباب، إنها ليلة التوبة الكبرى وليلة الرجوع إلى الله وليلة الدعوات التي تتصاعد من الأرض إلى السماء، فيفتح الله لها أبواب القبول. فأكثروا معنا فيها من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أدعوكم إلى الاستماع إلى الابتهال والدعاء والرجاء لنختتم معكم احتفال الليلة. نستمع إلى مبتهلنا الشيخ جمال السيد حسين، أسأل الله له التوفيق.

هذا خير.

ذبح وليدي.

والابن أسلم راضيا مستبشرا، والابن أسلم راضيا مستبشرا لم يست

النبي قد قال في ثقة وفي صبر: أبي نفذ نفذ نفذ.

والأم لا، والأم لا.

تقترض واستسلمت واستسلمت واستسلمت لقضاء رب رحيم منان. فأتى الفداء من الجليل بفضله، فأتى الفداء

0: يا أهل الشوق إلى البيت العتيق، ويا من تهفو أرواحهم إلى مواقف الرحمات، هذه أيام أشرقت فيها أنوار القبول وهبت على القلوب نفحات الوصول. أيام إذا أقبلت خفقت لها أفئدة المؤمنين، وارتجفت شوقا إليها أرواح العارفين. اللهم لا تغرب شمس عرفة إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وفرجت كروبنا، وكتبتنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الحجاج حجهم، وأن تكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. هكذا مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام احتفالية الليلة، نقلناها لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. كان معنا قارئا الشيخ كارم راضي الحريري، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد صلاح حلمي الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. في الختام لكم تحيات فريق العمل من أسرة الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال عاطف العدل خالد عبد الباسط. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. هذه أطيب تحياتي وأصدق دعواتي، كنت معكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، نستودعكم الله، وعلى الخير دائما نلتقي، وعلى المحبة في الله نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم اليوم بموسم الحج من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ونقله الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الغد إن شاء الله وقبل 8:05 تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل احتفال الإذاعة المصرية بيوم عرفة واستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447. كل عام أنتم بخير. ينقل لنا هذا الاحتفال من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة الزميل مسعد الجهري. ويتضمن احتفال الغد تلاوة للقارئ الشيخ هاني الحسيني، وكلمة من فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار، ويختتم الحفل بابتهال من المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:06. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 8:00 وتمتد حتى 11:00. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة سبأ، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الحكيم الخبير.

شهر وأسألنا له عين القطر

0: وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قول

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات، هذا اللفظ لفظ الإفاضة، وبعد ذلك نسمي الطواف طواف الإفاضة، يعني قضية الإفاضة هذه وما توحي به من فيضان، من زيادة، من نماء، نعيش مع هذا اللفظ بإيحاءاته من خلال هذا القرآن الكريم العظيم.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صفوة الله العالمين، ثم أما بعد. فإذا أفضتم، يقال فاض الماء إذا امتلأ المكان الذي يجري فيه حتى زاد على الحدود والشطآن، وفاض في الكأس أو الكوب إذا سال على جوانبه من الخارج، وفاض الحجيج إذا تدافع بعضهم خلف بعض حتى ذهبوا إلى المكان الذي يذهبون إليه. وهم بالفعل، ونرى هذا بأم أعيننا، عندما
1: يشبهون الفيضان،
2: يشبهون الفيضان الجاري عندما يأتي المساء ويدخل المغرب على أهل عرفة، فهنا يفيض القوم كما يفيض الماء تدافعا وكثرة، بحيث إنهم يذهبون إلى مزدلفة. فقول المولى تبارك وتعالى: فإذا أفضتم، لم يقل تدافعتم أو ذهبتم أو مشيتم أو سرتم، كل هذه المفردات لا يمكن أن تقف أمام كلمة أفضتم، كفيضان النيل قديما وزيادته على كل الأراضي. فإذا أفضتم من عرفات، من أرض عرفات، في مساء يوم التاسع، فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
1: وهنا قضية الذكر دائما نجدها تصطحبنا في هذه الشعائر في الحج، دائما نجد الذكر.
2: نعم، الحقيقة أن التدافع والزحام والكثرة هذه تبرز أخلاق الناس. فالذي ليس عنده صبر قد يتكلم بكلام الدنيا، بل قد يتطاول ببعض الألفاظ على غيره، فهذا قد يدهس قدمه، وهذا قد يستند بيده، وهذا وهذا وهذا وهذا. فكأن المولى تبارك وتعالى يقول: إياكم وأنتم في موقف رهيب وموقف مهيب، كموقف يوم القيامة، وكلكم تلبسون الثياب البيض، وإن شئت فقل ثياب الإحرام. فعند هذا الموقف إياك أن تشتبك بغيرك، وإنما عليك أن تشتبك إن صح التعبير بذكر الله عز وجل، وترطب لسانك به. فهذا الوقت وقت مظنة انشغال كل واحد من الحجيج بنفسه، فيذكر المولى تبارك وتعالى حجاج بيته الحرام: أنكم عندما تفيضون كفيضان الماء في الجداول والترع والأنهار والبحار العظمى، وجئتم بالألوف بل بالملايين بعضكم خلف بعض من عرفات، ونفرتم إلى مزدلفة، فاذكروا الله، انشغلوا بذكر الله عز وجل، إذ الحج قد انتهى من حلقة من ذكر الله ليبدأ في حلقة أخرى.
1: فليس الأمر هنا بالذكر أمرا ابتدائيا،
2: نعم،
1: ليس الذكر للمرة الأولى، وإنما هي مراحل، كل مرحلة يصطحبها الذكر.
2: أذكار الحجيج كما تفضلتم عبارة عن حلق، كل حلقة يأخذ بعضها بحجز الأخرى تماما كالسلسلة. فإذا بدأنا في يوم التروية أخذنا في التلبية، ثم ذهبنا إلى عرفات ولبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك في المساء وعند غروب الشمس نذهب جميعا كالفيضانات الهادرة بالملايين إلى مزدلفة، وعند ذلك نلبي لبيك اللهم لبيك، وكلنا يشاهد، من لم يذهب إلى بيت الله الحرام يشاهد في التلفاز وعبر القنوات الفضائية هؤلاء الذين يعني يسبحون الله ويذكرون الله ويلبون تلبية فرادية وجماعية في مشهد قدسي سماوي أرضي تقشعر منه الأبدان.
1: نعم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
2: نعم،
1: وهي كلها مشاعر، ولكن نعم. لماذا حدد هذا المكان بالذات بأنه المشعر الحرام؟
2: نعم، هذا مكان سمي بهذا الاسم بالرغم من أن هذه كلها كما تفضلتم مشاعر، إلا أنه مكان موجود بمزدلفة يسمى المشعر الحرام. وهذا المكان
1: أو قزح جبل،
2: نعم هو هناك جغرافيا يعني.
1: نعم،
2: ففي طريقنا إلى مزدلفة وعند رؤية المشعر الحرام وحوله الآن مصابيح ضخمة جدا تستطيع أن تراها وأنت في طريقك من عرفات إلى هناك. والمولى تبارك وتعالى كما تفضلتم من قبل، ليست هذه الحلقة الأولى وليست هذه الحلقة الثانية في ذكر الله عز وجل في الحج، ولكنها حلقات كلها يأخذ بعضها ببعض. فاذكروا الله عند هذا المكان في مزدلفة، وأيضا لم يسكت الأمر في الحج عند ذلك، بل واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايته إياكم. فكما هنا معناها من أجل أن الله هداكم من الضلال وهداكم مما لا تعرفون، وكنتم قبل ذلك كان ذلك
1: من
2: في
1: الضالين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الآية نفسها أوضحت
2: بالضبط بعيد عن الهدى. فبما أن الله سبحانه وتعالى أكرم الحج بهذه المناسك فإن الله هداه أي هدى.
1: نعم، إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من مسجد الإيمان كفر الفرعونية مركز أشمون بمحافظة المنوفية. تتضمن هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني، وكلمة من فضيلة الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وابتهالا من المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا وكأن الوجود قلب كبير ذاب.
1: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال: أخي المؤمن، إذا شئت الخلود بدار عدن بصحبة زمرة الرسل الهداة تجاور خير خلق الله فيها مع الصحب الميامن والتقات، فلا تغفل إجابة كل وقت نداء الله حي على الصلاة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:18 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:14 إن شاء الله، وتشرق شمس يوم الثلاثاء بإذن ربها في سماء القاهرة في 5:56. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع أول لقاء مع سورة العنكبوت.
3: سورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
2: وهذه السورة المباركة موضوعها العقيدة في أصولها الكبرى، الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء.
3: ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في هذه الحياة، لأن المسلمين في مكة كانوا في أقصى أنواع المحنة والشدة.
2: ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولا ومفصلا بوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء.
3: تبتدئ السورة الكريمة بهذا البدء الصريح، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
2: وتمضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان كلمة تقال باللسان،
3: فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتكسوا إلى جحيم الضلال وارتدوا عن الإسلام تخلصا من عذاب الدنيا،
2: كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا.
3: وتمضي السورة تتحدث عن محنة الأنبياء وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة الله،
2: بدءا بقصة نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم لوط، ثم شعيب،
3: ثم تتحدث عن بعض أمم هؤلاء الأنبياء.
2: وفي قصص الأنبياء أخي المسلم دروس من المحن والابتلاء
3: تتمثل في ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة.
2: وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء، تمضي السورة الكريمة تبين صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، ثم جاءهم بعد هذا بالكتاب المعجز.
3: وتنتقل الصورة للحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة من هذا الكون الفسيح.
2: ثم تختم الصورة الكريمة صورة العنكبوت ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد.
3: لكن أخي المستمع الكريم، هل تعلم لماذا سميت هذه الصورة بصورة العنكبوت؟
2: سميت هذه السورة الكريمة بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ضرب العنكبوت فيها مثلا للأصنام المنحوتة والآلهة المزعومة.
3: أخي المستمع، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم.
5: ألف لام

0: ولقد فتنا الذين من قبلهم
1: ولقد فتنا الذين من قبلهم

0: وهو السميع العليم
1: وهو السميع العليم
0: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة من أول سورة العنكبوت وحتى الآية السابعة من هذه السورة الكريمة.
2: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني الكلمات الثلاثة الآتية التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: لا يفتنون،
2: لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق،
1: أن يسبقون،
2: أن يعجزون ويفوتون،
1: أجل الله،
2: الوقت المعين للبعث والجزاء.
1: إخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الأيام المعلومات التي أمر الله بدوام ذكره فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قيل الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقيل هي أيام النحر، وهي 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده. وبذلك قال جماعة من العلماء، منهم الثوري وسعيد بن جبير رضي الله عنه، وقيل 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده. وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعي، والراجح على أنها أيام النحر لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنها تشير إلى أن المراد بالذكر هنا ما يقع من ذكر الله تعالى عند الذبح في تلك الأيام الشريفة المباركة. ويستفاد من الآية الكريمة الإشارة إلى فضيلة الذكر في هذه الأيام، فإذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى مستحبا في سائر الأوقات والأزمان فإنه يتأكد في هذه الأيام. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الصافات، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة لما تيسر من سورة الصافات، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:52. إخوة الإيمان، عن خطبة عرفة يحدثنا فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة ناس كثيرون كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله في هذه الحجة الأولى له، وهي حجة الوداع أيضا. وكان من حوله في هذه الرحلة القدسية 100,000 أو يزيدون من قلب الجزيرة العربية ومن أطرافها ومن كل فج فيها، جاءوا إلى المدينة حين علموا بتأهبه لحجة الإسلام، متجهزين للحج معه، يلبون نداءه ويقصدون قصده، مغتنمين شرف الرفقة الكريمة في التوجه إلى البيت العتيق. ساروا بسيره عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، يهتدون بهديه ويقتدون بفعله ويلبون تلبيته، وهو صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأحكام ويعرفهم الأداء، ثم يقول: خذوا عني مناسككم، ليحملوا ذلك إلى من وراءهم ويحفظوه إلى من يجيء بعدهم. وهكذا دخلوا البلد الحرام وقصدوا المسجد الحرام، فطافوا بالبيت 7 وسعوا بين الصفا والمروة 7، ثم أدوا ما شاء الله أن يؤدوا من شعائره، حتى كان اجتماع الحديد بعرفات في 9 من ذي الحجة، فركب صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم نادى في جمعهم، وتلقف نداءه طائفة من أصحابه ليبلغوا صوته إلى أطراف الاجتماع، فلا يحرم أحد من سماع ما يقول. نادى: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وخطب خطبته الجامعة، فأعلن فيها حقوق الإنسان قبل أن يعرف أحد لأحد حقا أو يطلبه له، وأفصح عن المبادئ التي أراد الله لعباده أن يجعلوها نهجهم ويحرصوا عليها فيما بينهم ليعيشوا عيشة راضية. بيّن أن حق الحياة مكفول لكل فرد في الأمة، وأن حق التملك النظيف للمال مكفول كذلك، كما أن صيانة الأعراض مكفولة لكل أبناء المجتمع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، فدم كل إنسان من أبناء المجتمع الإسلامي معصوم، لا يجوز سفكه اعتداء عليه، لأن عصمة الدم أعظم أركان الطمأنينة في المجتمع. ومال كل فرد في هذا المجتمع معصوم كذلك إلا بحقه، ومن حقه رعاية المحتاج والمحروم، وتخليص المجتمع من شدائده ونوازله، وقضاء مطالبه التي تعلي شأنه وما يحتاج إليه في سلمه وحربه. وبين كذلك أن المساواة في الحقوق العامة أمر مقرر وشريعة ثابتة، لا فضل لأحد على أحد إلا بعمل نافع، توجيها إلى التسابق في ميادين الخدمة العامة، وإبعادا للاعتزاز بالأحساب والأنساب. إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم حذر من التفريط في الأصول العامة والقواعد الأساسية، ومن الإغضاء عن الصغائر ظنا أنها لا تقوض الأساس ولا تطمس معالم الدين. ومن هنا نهى عن اتباع الشيطان فيما يحسب هينا وهو عند الله عظيم، فذلك هو التسيب الذي يؤدي إلى اختلال موازين المجتمع وانهيار صروحه. أليس معظم النار من مستصغر الشرر؟ استمع إلى التنبيه على ذلك في قوله: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. وأفصح عن حق الأسرة والحفاظ عليه، وعن حرمة الربا، ووجوب أداء الأمانات لأصحابها، وحق المجتمع في احترام شرائعه، وعن الاعتصام بكتاب الله ورد الأمور إليه، ليكون ذلك آنس للناس وأدعى إلى امتثالهم وأعون على قبول ما يكلفون به. ذلك مجمل ما أشارت إليه خطبة الوداع من مبادئ، أليس في الأخذ بها صلاح مجتمعنا وأمنه واستقامة أحواله؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن خطبة يوم عرفة حدثنا فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى.

أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا للعفو منك وبالخضوع تدثرا.

0: إشارة ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع حسني إمام من القاهرة، يسأل فيها عن حكم الأضحية، هل هي واجبة؟ كما يسأل أيضا عن شروطها وكيف توزع. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، وهي من أفضل السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متعلقة بعيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير. هذه الأضحية سنة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أفضل ما يتقدم به الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل في يوم العيد، إنهار الدم، وأنها تأتي يوم القيامة بقرونها، إن كانت من ذوات القرون يعني، بقرونها وشعورها وأظلافها ودمها، لتدافع عن صاحبها وتشفع له يوم القيامة. فهي من أفضل الأعمال في يوم عيد الأضحى المبارك أو في الأيام التالية له من أيام التشريق. أول وقتها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير، وآخر وقتها صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. ومن شروطها أن تكون صحيحة وسليمة، ليست مريضة، ليس بها هزال أو ضعف، ليست عمياء لأنها لا تأكل فلا تسمن، ليس بها عرج لأن الحيوانات الأخرى تزاحمها وتأكل أكلها ونحو ذلك، ليست مقطوعة الذيل مثلا لأن هذا أيضا ينقص من قيمتها، أن تكون في أحسن الأحوال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يقبل المضحي على شاة ضعيفة أو هزيلة أو غير مرغوب فيها أو مريضة ويقول هذه هي الأضحية، كلا، لابد أن تكون من أطيب ما تملك وما تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما عن كيفية توزيعها فأنت حر في المقدار الذي توزعه، ولكن الأفضل عند جمهور الفقهاء والعلماء أن تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وثلث للأغنياء والأقارب والأرحام الأصدقاء مثلا للهدايا، وثلث للفقراء والمساكين. فهذه قسمة عادلة تدخل السرور على أهل البيت أولا، وعلى الأصدقاء والأرحام ثانيا، وعلى الفقراء والجيران ثالثا، وبالتالي يكون هذا التقسيم هو الأولى والأقرب إلى العدل، وأن يتحرى المضحي في ذلك شهود الأضحية هو وأولاده أو يعني أهله، ليشعروا بقيمة هذه السنة ويقوموا بأدائها من بعده، كما يذكر الله كثيرا ويحسن النية والإخلاص لله عز وجل حتى يتقبل الله منه هذه الهدية الطيبة وهي الأضحية. وكل عام وأنتم بخير.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد الله هلال من الإسماعيلية، يقول في هذه رسالة: هل يجوز بيع جلود الأضاحي وماذا يفعل بثمنها؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ السائل الكريم يسأل عن حكم بيع جلود أو جلد الأضحية، واحد ضحى وتقرب إلى الله، فهل يجوز له بعد ما استفاد باللحم وما في الأضحية توزيعا وتصدقا وإلى آخره، هل يجوز له بيع هذه الجلود أو لا؟ إذا رأى أن المصلحة مصلحة الفقير ومصلحة المجتمع في بيع هذه الجلود يبيعها، لكن هي ليست ملكا له، يعني لا يأخذ ثمنها وينتفع به، إنما يتصدق به، لأن الأضحية كلها بأظفارها وشعرها إنما هي تقرب إلى الله عز وجل. أما البيع يرجع إلى النظر في المصلحة، هل يبيعها وتصدق بثمنها أو لا؟ إذا رأى المصلحة أن يبيعها ونتصدق بثمنها فلا بأس بذلك، أما أن يأخذ ثمنها فهذا شيء مكروه، لأن الأضحية إنما هي تقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
7: نبي الهدى، نبي الهدى أشرق، أشرق بروحي وخاصة.

بسطت يد الإسعاف.

0: وتسبيح أواب وتوحيد ذاكرين.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع وحضراتكم إلى هذه الأمسية الدينية المسجلة التي أعدها ويقدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. تركت لرحمة الرحمن نفسي فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي فما لي دون رحمتك رجاء. أنا الإنسان في عجزي وضعفي وأنت الله تفعل ما تشاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الإيمان في كفر الفرعونية.

0: تبارك وتعالى في فرائضه وفي قضائه وقدره وفي عطائه وقسمه. أركان الإيمان ستة: أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. نسأل الله الكريم أن يملأ قلوبنا إيمانا به ويقينا فيه وحسن توكل عليه. أحبتي في الله، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني. أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعباد

مستقرا

والذين لا يشهدون الزور.

من

الصدع. إنه لقول فصل.

0: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ أحمد السيد الغيطاني، ونحن في رحاب مسجد الإيمان في كفر الفرعونية مركز أشنون في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة المباركين. أيها الأحبة الأكارم، لكل عبد مؤمن باب إلى الله، فالأغنياء بابهم إلى الله الإنفاق، والفقراء بابهم إلى الله الرضا، وأهل النعم والآلاء بابهم إلى الله الشكر، وأهل المحن والابتلاءات بابهم إلى الله الصبر، والعلماء بابهم إلى الله البذل. إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الدكتور معوض حماد، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا أبدا، في السر والجهر في الدارين مفترض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. أن تكون من عباد الله الصالحين، وأن يكون قلبك إلاء من آنية الله في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هل قلوبنا تصلح أن تكون من تلك الآنية؟ هل نحن نصلح أن نكون من عباد الله الصالحين؟ سؤال يحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا، وكلنا رجاء أن يدخلنا الله عز وجل برحمته في عباده الصالحين. إخوة الإيمان والإسلام، إن أول سبيل في طريق الوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة أن تكون من عباد الله الصالحين هي الاستشراف لهذه المنزلة، أن تتملى صدقا وتريد حقا وتسأل الله صدقا أن يدخلك في عباده الصالحين. لماذا؟ لأن هذه المنزلة اجتباء واصطفاء من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، يبقى هو الذي يصطفي عباده الصالحين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. من الذي اجتبى يونس عليه السلام فجعله من الصالحين؟ الله جل جلاله. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وفي سورة آل عمران قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. من الذي جعله من الصالحين؟ الله جل جلاله. إذن هذه المنزلة هي في الأصل اجتباء من الله عز وجل، لذلك طلبها أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانوا دايما يطلبوا من الله عز وجل هذه المنزلة. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان عليه السلام قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك. سيدنا يوسف عليه السلام بعد هذا الملك الكبير قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأنها منزلة عالية، منزلة رفيعة لا يصل إليها إلا من اجتباه الله. ما دورك أنت لتصل إلى هذه المنزلة العالية؟ ماذا تصنع حتى يدخلك الله برحمته في عبادك الصالحين؟ أولا صلاح المحل. يعني إيه صلاح المحل؟ بصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محل نظر الله عز وجل إليك هو قلبك. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. لذلك قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. يبقى أول خطوة في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة هي صلاح المحل، صلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. ولن ينصلح القلب للاجتباء والاصطفاء لله إلا إذا فرغ القلب لله. نصل إلى الخطوة الثانية، وهي لزوم الحق ونصرته، لأن الله عز وجل هو الحق، والحق هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. إذا أردت أن تكون من عباد الله الصالحين لابد من لزوم الحق واتباعه والدفاع عنه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ليه؟ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى اتباع الحق ولزوم. ثالثا الصبر. الصبر على ايه؟ الصبر على كل شيء. اعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن الوصول إلى الله والوصول إلى المكارم لا يأتي من فراغ ولا يأتي بضربة حظ أبدا، إنما يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى عمل طويل وصبر على طاعة الله عز وجل حتى يلقى العبد الله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المؤمن يظل صابرا قائما ثابتا على طاعة الله إلى أن يلقى الله عز وجل. قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الخطوة الرابعة أن تداوم على طاعة الله عز وجل وعبادته وتكثر من الطاعات. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يبقى إيمان وعمل. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه خطوات أربع إذا أردت أن تكون من عباد الله الصالحين. أصلح قلبك لله، إلزم الحق وانصره، أصبر حتى تلقى الله عز وجل، أكثر من العبادة والطاعة لله. فإذا اجتباك الله فصرت من عباده الصالحين فهليئا لك نعيم الدنيا والآخرة. ساعتها يكون قلبك إناء من آلية الله عز وجل في الأرض، يملأه الله عز وجل علما وحكمة ونورا وما شاء الله من الخير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظ على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة والسلام يا رب العالمين. اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: قال سفيان بن دينار لأبي بشر: يا أبا بشر، حدثني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: ولما يا أبا بشر؟ قال: لسلامة قلوبهم. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، ونحن في رحاب مسجد الإيمان في كفر الفرعونية مركز أشمون في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، الشكر هو استعمال النعمة فيما يرضي المنعم، والشكر ضمانة للزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر حفظ للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. فاللهم اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا من الذاكرين. نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.
2: بسم الله الرحمن

ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا والطف

0: إذا بكيت بجوف الليل مبتهلا ففي الصباح بإذن الله تبتسم، وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهزم. لهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في الختام وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحادية عشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، وهذه فترة إذاعية جديدة تمتد معكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. معنا من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات الدكتور وسام البحيري. نتمنى لكم دائما النفع بما نقدمه. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش هذه الليلة وهي ليلة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 من الهجرة. تخيم على الكون هذه الليلة بمهابة آسرة، وتنزل على الأرض سكينة طاهرة. إنها ليلة التاسع من شهر ذي الحجة، الليلة التي تسبق الموقف العظيم. تتهيأ القلوب لأعظم يوم أطلت عليه الشمس، يوم عرفة. في هذه الساعات المباركات تبيت قوافل الحجيج في منى مرتحلة الأرواح، منتظرة إشراق الصباح لتنفر إلى صعيد عرفات. وبينما يرقب العالم هذا المشهد المهيب، تتجلى في جوفه هذه الليلة المباركة، ليلة إيمانية. فما أجمل أن نحييها بالذكر والدعاء. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الأحبة الأكارم، إن من الأيام الفاضلة عند الله عز وجل يوم عرفة، فهو يوم أهل الموقف، حيث يقف الحجاج فيه على صعيد عرفات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل هذا اليوم العظيم كثيرة، منها أنه يوم إكمال الدين ويوم إتمام النعمة على هذه الأمة الإسلامية. إن الدين عند الله الإسلام. يوم عرفة يوم عيد وفرحة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ومن فضائل يوم عرفة أنه يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال ذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، حيث قال ابن عباس: نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة. وقال عمر: كلاهما بحمد الله لنا عيد.

0: بالشوق والحب.
1: أيها الأحبة الأكارم، من فضائل يوم عرفة أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ومن فضائل يوم عرفة ما قيل إنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه، وأن الوتر يوم النحر، قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: أيها الأحبة الأكارم، من كان يرجو مغفرة ذنوبه والعتق من النار وإقالة عثراته والتجاوز عن سيئاته في يوم عرفة، فليحرص على الإتيان بالأسباب التي يرجى بها بعد فضل الله ورحمته العتق من النار. وأعظم الأسباب صيام ذاك اليوم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لغير الحجاج. ومن الأسباب أيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق ودعاء الله بها، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله في ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: انشودة الصبر.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليلة ضيوف بيت الله الحرام يقضون ليلتهم الأولى في مشعر منى. ومن أسرار هذه الليلة أنها ليلة أعداد روحي، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع الوقوف بعرفة فجأة، بل جعل قبله ليلة التروية والمبيت بمنى. الحكمة هنا هي فصل النفس عن صخب الدنيا وضجيج التجارة، مع تدريبها على الخلوة والهدوء. إنها دعوة لكل مسلم، حاجا كان أو مقيما، أن يختلي بنفسه الليلة، وأن يغسل قلبه بالتوبة، ليهيئ وعاء روحه لرحمات الغد الفياضة. في هذه الليلة يبيت الملايين على اختلاف لغاتهم وألوانهم وطبقاتهم في بقعة واحدة، يرتدون لباسا واحدا كأنه الأكفان. السر الإيماني هنا هو كسر كبرياء النفس البشرية، وتذكير العبد بحقيقته العارية أمام جلال الخالق. ينام الغني بجوار الفقير، والملك بجوار المملوك، ليترسخ في العقول والقلوب مفهوم المساواة المطلقة، وأن التفاضل بين الناس لا يكون إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

إخوة الإيمان والإسلام، لعل أعظم الحكم في هذه الليلة حين يبيت ضيوف الرحمن ليلتهم الأولى في مشعر منى، لعل أعظم الحكم في هذه الليلة لغير الحاج تحديدا، هي أن رب المشاعر المقدسة هنا بجوارنا. فإن كانت أجساد الحجيج تبيت في منى، فإن أرواح المشتاقين تطوف حول العرش بالدعاء. وصيام يوم غد الذي يغفر سنتين كاملتين شرع ليربط قلوب أهل الأرض جميعاً

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعيش وإياكم مع قرآن السهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة مباركة من قصار الصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصدع إنه لقول فصل وما هو بالقول.

إلى الأرض كيف سطحت.

كيف سطحت.

عذابه أحد.

0: وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر في 4:14، وننقلها لكم من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل إسماعيل ديودار، ومعه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. الساعة الآن 12.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في الأرض يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: رب اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد امتن الله تعالى على الأمة الإسلامية بيوم عرفة حيث تعتق فيه الرقاب وتتنزل الرحمات والبركات والخيرات، وتغفر الذنوب وتمحى المعاصي والسيئات، ويحترق الشيطان فيه غيظا مما يرى من المنن والمنح والهبات التي تتجلى من الله تعالى على خلقه. ولسان حال إبليس يقول: كل الإغواءات التي عانيت فيها طوال العام من أجل إخراج بني آدم عن الصراط المستقيم، ومن أجل إيقاعه في المعاصي واقتراف السيئات، كل هذا باء بالفشل وضاع هباء منثورا بسبب عودة بني آدم إلى الحق والصواب، وبسبب طاعة ابن آدم لربه وتلبيته لندائه ووقوفه على عرفات المبارك في هذا اليوم المبارك. وكما قال العلامة ابن رجب الحنبلي: فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، فيوم عرفة هو يوم العتق من النار لمن وقف على جبل الرحمة والمسمى بجبل عرفات، وهو الموسم الذي يتحصل فيه المسلمون على الحسنات والرحمات والنفحات. ومن لم يشهد الوقوف بعرفات فعليه أن يشارك بصوم هذا اليوم فيشترك معهم في العتق والمغفرة والرحمة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وهذا الأثر الذي بين أيدينا يركز فيه سيدنا علي رضي الله عنه على كثرة العتقاء من النار يوم عرفة، وعلى الدعاء الذي يقال فيه والذي يتضمن طلب العتق من النار وتوسعة الرزق الحلال، وبأن يصرف الله عنا شرور الإنس والجن على السواء، وخاصة شرور الفساق منهم.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن يوم عرفة ودعاء هذا اليوم المبارك. لكن يتساءل كثير من الناس: إذا كانت هناك أدعية أخرى جامعة في هذا اليوم الكريم يوم عرفة؟
2: هناك أدعية أخرى يراها بعض سلفنا الصالح أفضل ما يقال يوم المباهاة، أعني في يوم عرفة، حيث يباهي الله بهذا الجمع الغفير ملائكته في السماوات ويقول لهم: يا ملائكة انظروا إلى عبادي، جاءوني من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فكل من وفقه الله بالوقوف بعرفات يلهث لسانه بالتكبير والتهليل والحمد والثناء على الله تعالى، وبالدعوات التي وعد الله بقبولها في هذا اليوم المشهود. ويرى الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه أن أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال للسائل: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أي أن الثناء وحده يكفي، فهو من وسائل ترضية الله والتقرب إليه، ومن يرضى الله عنه يمتن عليه بتحقيق رغبات نفسه ومتطلباته وحاجاته التي تكمن في نفسه وقلبه ولم ينطق بها لسانه. وقد سجل القرآن الكريم أفضل الأدعية على لسان سيدنا يونس عليه السلام، حيث قال في ظلمات البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن يتأمل هذا الدعاء يراه عبارة عن توحيد وتنزيه لله سبحانه عن أي نقص وعيب، ويتضمن كذلك الاعتراف بالذنب. وقد عقبه الله بقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء: لا يقوله مكروب إلا فرج الله كربته.
1: أستاذنا الكريم، نلزم هذه الأدعية أم ندعو أيضا بما نشاء في هذا اليوم الكريم، يوم عرفة؟
2: لا يقتصر المسلم في عرفات ولا في الطواف أو السعي على هذه الدعوات فقط، بل يدعو بما يشاء من خير لنفسه ولزوجته ولأبنائه ولوالديه ولجيرانه ولزملائه ولأحبابه ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وقال مرة لسيدنا عمر وهو ذاهب إلى العمرة: لا تنسنا من دعائك، أو في رواية: أشركنا في دعائك. هذا تعليم لنا بأن دعاء المسلم لأخيه المسلم هام، وأن الله يقبل دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ويمنحه مثله. أي إذا قال: اللهم نجح ابن فلان، تقول الملائكة: ولك مثله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في الأرض يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: رب اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بالحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم بشاعة الله تعالى وتوفيقه عن ما ينبغي للحاج أن يفعله يوم التروية. أجمع الفقهاء على أن يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، واتفق الفقهاء على أن هذا اليوم هو اليوم الذي يستعد فيه حجاج بيت الحرام انتقال إلى عرفات. فالإنسان الذي كان يقيم في مكة عليه أن ينتقل إلى عرفات، يشارك حجاج بيت الله الحرام في التهليل والتكبير والتلبية والتضرع إلى الله عز وجل. والثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس يوم التروية وخطب فيهم وبين لهم ماذا يفعلون حينما يصلون إلى عرفات، وبين لهم سيرة التلبية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إذا كان الإنسان قد اتجه إلى عرفات، وفي هذه الحالة عليه أن يشغل نفسه بالتلبية والتهليل والتكبير. أما إن كان الإنسان متمتعا وأدى عمرة وتحلل منها، فعليه أن يكون إحرامه من ذلك في ذلك اليوم وهو يوم التروية من بيته أو من المكان الذي يقيم فيه. أما القارن والذي جمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، فإنه يتجه إلى عرفات مباشرة. وعلى المؤسسات التي استحضرت حجاج بيت الله الحرام أن تذكر الحجاج بما ينبغي أن يكونوا عليه وما عليهم أن يلتزموا به حتى لا يقعوا في حرج. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على اجتماعه بالحجاج وبيان الكيفية التي يلتزمون بها حين أداء المناسك. ولكن إن ذهب الحاج إلى عرفات مباشرة فلا حرج عليه، لأن المبيت بعرفة ليلة التاسع من شهر الحجة أمر مستحب وليس بواجب. وننصح حجاج بيت الله الحرام أن يتفقهوا وأن يتدارسوا أعمال الحج قبل الذهاب إلى عرفات، وأن يعلم الجميع أن يوم عرفة يوم مشهود ويوم معلوم، وعلينا أن نتشبه بهم عمل بقول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح.
2: نعم. وبالنسبة للمقيمين في غير الأراضي المقدسة يا دكتور، ماذا علينا يوم عرفة؟
3: أولا يستحب الصيام في ذلك اليوم. أيوة. وأن يقصر بالتضرع والابتهال الله تبارك وتعالى في كل ذلك اليوم، لعلنا نكون المقبولين الفائزين عند الله رب العالمين
2: إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسيداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة من سورة الرعد.

يدخلون.

قل

Bobby. قل إن الله يضل من يشاء.

بل لله الأمر جميعا. ولو

No, no. No.

0: وَصَدَقَ اللَّهُ
1: الْعَظِيمُ. من آيات الله البينات من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: وحول الكعبة الغراء طافوا

0: إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي ليلة عظيمة، إنها ليلة عرفة، حين يهدأ ضجيج الدنيا قليلا وتبقى الأرواح وحدها أمام السماء. يشعر المؤمن أن قلبه صار أقرب إلى الله تعالى من أي وقت مضى. ليلة ليست كسائر الليالي، وكأن الملائكة تمسح على القلوب المتعبة، وكأن أبواب الرحمة تفتح بلا حساب. هناك على صعيد جبل عرفات وبعد سويعات، يقف الحجاج بثياب بيضاء، لا فرق بين غني وفقير ولا قوي وضعيف، وجوه أرهقها السفر لكن أنعشها الرجاء، وأعين ذابت من البكاء، وأكف ارتفعت إلى السماء كأنها تقول: يا رب، جئناك بما فينا من ضعف وذنوب، ولا حول لنا ولا قوة، فلا تردنا خائبين. ولكن ماذا عنا نحن الذين لم نكن هناك؟ ماذا عن القلوب التي حرمت الوقوف بعرفة لكنها لم تحرم من إجابة الدعاء من رب كريم عفو غفور؟ إن الله الذي يسمع دعاء الحاج يسمع أيضا أنين العبد في غرفته، وارتجاف التائب وهو يرفع يديه في جوف الليل. أخا الإسلام، ليس القرب من الله بالمكان، بل بصدق الانكسار. فيا من أثقلته الذنوب، هذه الليلة ليست للتذكر فقط، إنها للعودة. عد إلى الله بقلبك المكسور، فإن الله تعالى يحب المنكسرين بين يديه. وابكي ولو لم تخرج دموعك، فرب قلب يبكي بصمت وهو عند الله تعالى أعلى من ضجيج الباكين. في ليلة عرفة تتزاحم الأمنيات في الصدور، مريض يرجو الشفاء، فقير ينتظر الفرج، مهموم يبحث عن الطمأنينة، وعاص أنهكته المعصية ويريد بابا يعود منه إلى النور. فما أجمل هذه الليلة حينما نحيي هذه الليلة بالتكبير والتسبيح والتهليل والعودة إلى الله. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 109 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر

مهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

تعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

لمجازئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

مؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن

يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

هم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

مؤمنا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

بينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

0: إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 79 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

كيف لا إخوة الإيمان، وهذه ليلة فريدة في عمر الإنسان، هي ليلة عرفة. تبدو الأرض فيها أقل اتساعا مع اتساع رحمة الله تعالى، السماء أقرب والدعوات أصدق والقلوب ألين، حتى إن المؤمن يشعر أن روحه تخلصت قليلا من أثقال الدنيا، وصارت تحلق باحثة عن باب واحد، إنه باب رب العالمين. كم من عبد أضاع عمره في الغفلة، ثم جاءت ليلة عرفة لتوقظه. كم من قلب كان يابسا فأحياه الدعاء في ليلة عرفة وفي يوم عرفة، وكم من روح أرهقتها الخطايا فجاءت إلى الله تعالى منهكة، فعادت مطمئنة كأنها ولدت من جديد. إخوة الإيمان، نحن نعيش في ليلة عظيمة، في ليلة عرفة. لا يحتاج العبد إلى كلمات فصيحة، إنما يكفيه قلب صادق. فالله تعالى لا ينظر إلى جمال العبارة بقدر ما ينظر إلى صدق الانتصار. تأمل حال الحجيج عند جبل عرفات بعد سويعات، أناس تركوا الدنيا خلف ظهورهم ورفعوا أكفهم نحو السماء يبكون، لا يملكون إلا الرجاء. ترى الرجل فيهم الذي طالما ظن نفسه قويا فإذا به يبكي من خشية الله، وكأنه لم يعرف القوة من قبل. وترى المرأة التي أخفت أوجاعها سنين عديدة تسكبها كلها في دعوة واحدة: يا رب لا تردني، يا رب هذه حاجتي. وهنا بعيدا عن عرفات يجلس كثيرون خلف نوافذهم وفوق أسرتهم، يحملون الهم ذاته والرجاء ذاته والدمعة ذاتها، ورب عرفات قريب منهم. فما أجملها من ليلة، وما أعظمها من ليلة، حين يشعر العبد أن الله تعالى هو العليم بحاله، يعلم خوفه الذي لم يخبر به أحدا، ويعلم الدعوة التي يخجل أن ينطق بها، ويعلم كم مرة حاول أن يتوب وأن يتوب ثم عاد ولكنه ضعف، لكنه يجاهد نفسه. إنها أبواب عظيمة، أبواب الرحمة في ليلة عرفة. فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به. اللهم اغفر لنا في ليلة عرفة وفي يوم عرفة.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع الخاتمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد نعينع. الترتيل المبارك بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون.

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيت

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فلو

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى

وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم

بهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

0: صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن وحتى الآية 25 من سورة الحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قلبي تجلى إلى أرض الرسول مضى مهد الحبيب وخلف الضلع أشجان أتوق أنسام طهر في ثرى وطن عاش الحبيب به يا ويح من خان غدا أراهم وقوفا والفؤاد بكى شوقي إلى عرفات الله ألوان يا راحلين إلى تلك الديار ألا تمضون بي رفقة والشوق قربان يا رب بلغ فؤادي رشف زمزمه لعل للروح في الأجواء جبران. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل دكتور وسام البحيري. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب وشحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.
1: اللهم صل أفضل صلاة على محمد.
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. في حوالي 3:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. ينقل الصلاة الزميل إسماعيل دويدار ومعه قارئاً القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الفجر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إخوة الإيمان، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: جئت على سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تبكيان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. فلله ضر تلك المواقف المشرفة والبقاع المطهرة والأزمنة المباركة، كم فيها اليوم من داع متضرع منكسر، كم فيها من حزين أسيف، كم فيها من نائح على ذنوبه باك على عيوبه، كم فيها من رجل بادر الله بالتوبة فبادره ربنا تبارك وتعالى بالغفران، وخط بدموعه كتاب رجوعه فحط عنه وزر العصيان. كم ينصرف من هذا الموقف من رجال ما عليهم من الأوزار مثقال ذرة، قد ملأت قلوبهم الأفراح وعلت وجوههم المسرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني في تلاوة مباركة من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.